0: العظيم.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والحاكم.
1: أحاديث نبوية.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن

سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني والخمسين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبغ على الخلائق أجمعين سترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن استتر بستر الله ستره وعافاه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، الستر، الله يسترنا أجمعين. ما معنى الستر؟ هذا الخلق القويم والخلق الكريم، كيف تحدث عنه رب العزة للناس أجمعين، وكيف تحدث عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الستر يا أحباب الحبيب محمد نعمة، نعمة من نعم الرحمن، لا تطيب حياة الناس إلا بها، ولا تستعذب النفوس إلا تحت ظلالها. فالستر زينة وجمال وبهاء وجلال. الستر يا أحباب الحبيب محمد تغطية للعيوب، تغطية، إخفاء للعيوب، إخفاء للمعاصي والذنوب، وكتم للمساوئ قولا وعملا. اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة، فهو سبحانه الستير الذي يستر على عباده، الذي لا يفضح عباده، والذي لا يريد من عباده أن يفضحوا بعضهم بعضا، تأسيا وعملا وتفعيلا لهذه الصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى. الستر في القرآن الكريم آيات عديدة في الكتاب العزيز تعرضت إلى الستر باللفظ أو بالمعنى، ومن ذلك قول الحق جل في علاه في سوء الظن بالناس: إن بعض الظن إثم. وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث نبوية عديدة تناولت قيمة الستر وعدم هتك أعراض الناس. وما أدراك ما أعراض

0: الناس، وما أدراك ما خفايا الناس، وما أدراك ما أسرار الناس، وما يريدونه لأنفسهم فحسب. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير يقول في الستر: الستر على الناس هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن تستر على الناس، أن تستر عيوب الناس، أن لا تتحدث بعيوب الناس ولا بعوراتهم، فهذا مقصد جليل من مقاصد شريعة الإسلام. الجهر بالسوء يا أحباب الحبيب محمد والحديث عن أعراض الناس، عندما يصلك الخبر، عندما يصل إلى أذنيك الكلام عن أعراض الناس، أول ما يجب عليك وأنت المصلي وأنت الذي تصوم وأنت المزكي وأنت الذي تحج أو تنوي الحج بإذن الله تعالى، أول ما تفعله عندما يحدثك إنسان عن أسرار الناس، عن خواص الناس، عن عورات الناس، أول ما تفعله ضع نفسك أنت مكان هذا المتحدث عنه. ماذا لو أنت الذي كنت يتحدث عنك هذا السيد أو هذه السيدة؟ ولا ننسى يا أحبابنا وأحباب رسول الله ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة: ومن من الناس ليس فيه شيء، ومن من الناس ليس فيه شيء يريد أن يخفيه، يريد أن يستره على الناس أو حتى على خواص الناس. أحسن الله إلينا وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لا ينشرها الرحمن على العباد، الله يسترنا، فكيف نفضح بعضنا البعض؟ إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، يوم أخطأ آدم وحواء وأكل من الشجرة المحرمة وارتكب الممنوع والمحرم والمحظور واستمع إلى نصيحة إبليس، أول عقوبة ضرب بها هي هتك الستر عنهما، هي هتك الستر، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، يبحثان عما يستر العورات، عورة رجل وامرأة وهما وحيدين في جنة لا أحد يمكن أن ينتبه إلى هذه العورة، ولكن بمجرد أن أخضعهما إبليس اللعين واستمع إليه وأزلهما الشيطان وارتكب المحظور، كأنهما خرجا من ستر الله وحفظه، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، كان في حفظ الله وستره. اللهم استرنا، لا يوجد مخلوق في الكون يستتر غير الإنسان. كرمنا الله سبحانه وتعالى، وإحدى مظاهر تكريمنا بعد أن شرفنا وكرمنا بنعمة الفهم والعقل والكيس، شرفنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة العقل، وشرفنا كذلك بنعمة الستر، أنه يسترنا، يستر على ذنوبنا، يستر معاصينا ولا يفضحنا. فكيف يقبل الواحد منا أن يفضح نفسه، أن يفضح أخاه؟ والعجب كل العجب يا أحباب الحبيب محمد، أن تنتكس الفطرة البشرية وأن تتراجع إلى الدرجة، بل إلى الدركة الحيوانية، أن نكون في الدركات السفلى لا في الدرجات العلى، درجات الإنسانية والتحضر، فيخلع الله عنا الستر. فاللهم يا رب لا تخلع عنا سترك. هذا الستر يا أحبابنا من الناحية المادية، أما من الناحية المعنوية فقد جعل الله سبحانه وتعالى لابن آدم سترا، ستر نفسه، ستر ما يخفيه في صدره، ستر أكله، ستر شعوره، ستر قبائح أعماله وطلب منه وطلب منا أجمعين إن كان عندك من الأعمال الصالحة، إن كنت تنوي القيام بعمل صالح فاستره عن أعين الناس، واحفظ لسانك عن التحدث بمآثرك وأعمالك الصالحة حتى عن أعين الناس، فهذا عند الله عظيم، وهذا نسميه في الدين الخبيئة الصالحة. كان الإمام علي كرم الله تعالى وجهه لا يحب أن يعطي العطاء إلا ليلا وتحت جناح ظلام الليل، ولما سئل لماذا يا ابن أبي طالب لا تعطي العطاء إلا ليلا وتحت سواد الظلام، فقال كرم الله تعالى وجهه لا أحب أن أرى ذل السائل بين عينيه. وكان بعض الصحابة الكرام يقوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليالي المتتالية ولا يعلم أحد بصومه ولا يعلم أحد بقيامه ولا بعلاقته بربه. إخوة الإيمان، يوم القيامة، يوم المحاسبة، يوم يجمع الله الخلائق جميعا ليحاسبهم، ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم من ربه، يقترب أحدكم من ربه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول الله تعالى عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره بذنوبه، ثم يقول جل من قائل إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا الله ما أكرمك، يا رب ما أكرمك وما أسعدنا بك، إني سترت عليك في الدنيا ولم أفضحك على رؤوس الملأ، واليوم أغفرها لك لأنك سترت على نفسك ولم تتحدث ولم تكن من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة بالناس، الذين يتحدثون بمعاصيهم وذنوبهم وأنهم فعلوا كذا وأنهم شربوا كذا. فما أكرمك يا ربنا وأنت تستر عنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والسترة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر يا أحباب الحبيب محمد ثوابه جزيل، نعمة من نعم الرحمن، الستر ثوابه الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله تعالى الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في عقر داره. آيتان في قرآننا في كتابنا لو فهمناهما حق الفهم لو تدبرناهما حق التدبر لرحلنا عن هذه الدنيا إلى الله وهو راض عنا. مهما قلت الطاعات، مهما كانت صلاتك قليلة العدد ولا أيامك التي صمت فيها قليلة العدد، يقول الحق جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحباب الحبيب محمد لخص معاني هذه الآيتين في إجابة عن سؤال سأله أحد الصحابة الكرام، لما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ أي كيف أكون من الناجين؟ اللهم اجعلنا من الناجين. كيف السبيل إلى النجاة يوم القيامة؟ قال: كف لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان لما سأله أحد الصحابة الكرام: أو نحن مسؤولون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم جوابا للصحابي الكريم، بل عرض عليه منهجا للحياة: أمسك لسانك، إلزم بيتك، وابكي على خطيئتك، منهجا كاملا من أجل الترقي لتكون ناجيا. فاللهم يا رب نجنا. المسكوت الذي لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقله: انشغالك بأعراض الناس سبيل إلى الهلاك لا سبيل إلى النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأنا في عبادة، أن يرفع عملي وأنا في عبادة. نفهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لم يهتم فقط بالعمل الصالح، بل واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم الرجاء يرجو من ربي القبول. لا يكفي أن نعمل، لا يكفي أن تصوم، لا يكفي أن نصلي، لا يكفي أن نزكي، بل أن نحافظ على هذه الأعمال الصالحة حتى تقبل، مصداقا لقول الحق جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن منا ضمن أن الله تعالى تقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته؟ حتى أن أحد الصحابة قال: والله لو علمت أن ربي قد تقبل مني صلاة واحدة لتمنيت الموت الآن. فقيل له: أبي صلاة واحدة تتصور أنك تدخل الجنة؟ قال: لعلمي، ليقيني، لإيماني بأن الجنة برحمة من ربي وتقبل لأعمالي، وليست بكم الأعمال التي قدمتها في حياتي، فأرجو الله أن يتقبلها. فمتى قدمتها سليمة تقبلها الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مراكمة الأعمال الصالحة، ومن علامات قبول العمل أن يوفقنا الله تعالى إلى عمل صالح جديد. فمن أحب محمداً صلى الله عليه وسلم اتبعه رجاء أن يقبل طاعته. فاللهم يا رب وفقنا إلى الطاعات، يا رب وفقنا إلى الطاعات، وجنبنا يا رب الزلات. اللهم صل على محمد في الأولين. وصل على محمد في الآخرين، واجعله يا ربي شفيعنا يوم الدين. اللهم يا ربي علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربي أصلح لنا من أنجبنا، واحفظ يا ربي من أحببنا، وارحم يا ربي من فقدنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واجعل أفئدة من ضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين، واجعل أفئدة من أهل الضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا كافي الأمور، يا شافي الصدور، يا كاشف الهم، يا رافع الغم، يا أعدل من حكم. نسألك يا رب أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

طب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

وأجرنا ووالدينا يا مولانا بالقرآن من العذاب الأليم يوم

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله، وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، وما أجمل الحديث عن الحبيب ودوحات الصحابة الذين أحاطوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق الأكوان. صلوا عليه وسلموا وتكلموا عن أحمد الممدوح بالقرآن، وبهديه بين الأنام تحدثوا، هدي النبي سعادة الإنسان. تشتاق عيني أن ترى خير الورى، طوبى لمن سعدت به العينان. يا فوز من صلى على نور الهدى، صلوا عليه بأغلب الأزمان. إن الصلاة على النبي وآله سبب لطرد الهم والأحزان. صلي عليه شيخ قيس.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: هذه هي الكلمات، وهذه الصلاة مهداة إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووددت أن تشاركونا هذه الصلوات شيخ قيس بن شهلة، إمام وخطيب جامع الرحمة بمدينة الفحص، الذي يؤمن لنا هذا البرنامج المبارك صور مستطابة من دوحات الصحابة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ قيس.
3: أهلا أستاذة أسماء، حياكم الله، وتحية لكل المستمعين الأكارم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إذن شخصية جديدة، كما تعودنا في كل حصة وفي كل مرة أن نتطرق إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نأخذ من هذه الصفات، عسى أن نراهم ويكون هذا القلب بصحبتهم يا رب العالمين في عالم أرحب من هذا العالم. ترى من شخصية اليوم؟
3: نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أمين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا أستاذة، لنواصل المسير المبارك
2: إن شاء الله
3: مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القدوات الطيبة والمثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى وكفى. هو الشهيد الحي.
2: هذه صفات.
3: هو الشهيد الحي.
2: نعم.
3: هو الرجل الذي بشر بالجنة وهو في الدنيا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. والله أستاذ، يعني لما أقف مع الصحابة، يعني وكأني معناه لما نحضر في الحصص في مع الصحابة، وكأني يعني نتعامل مع جبال. فعلا هم جبال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يعني بالحق تأثر فيها شخصية الصحابة إلى حد بعيد. وهو أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وهو أحد الستة من أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب، وهو الذي فدى بنفسه وحياته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فدى بنفسه وحياته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا يوم أحد. إنه عملاق كبير وفارس جليل، التقي النقي، العابد، التاجر الصدوق الأمين، الجواد بنفسه، الفياض بماله، الذي كان في الشدة والقلة لنفسه بذولا، وكان في السعة والرخاء بماله وصولا. إنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عن طلحة. رضي الله عنه وأرضاه.
2: أمين.
3: طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس مرة بن كعب، والله تعالى أعلم. أسلم طلحة في أيام الدعوة الأولى، كان تاجرا أمينا صدوقا من تجار مكة. يعني خرج مرة في تجارة، فخرج راهب يعني عابد من العباد يسأل بين التجار: أفيكم أحد من أهل الحرم؟ فيكم واحد من أهل مكة؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا من أهل الحرم من مكة. فقال له الراهب: لقد أضلكم زمان أحمد النبي الخاتم
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فلا يفوتنك هذا الركب المبارك. يعني ولن أدقق كثيرا مع هذه الرواية، لكننا نعتقد اعتقادا جازما أن أهل الكتاب كانوا يعلمون يقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا حكاية عن عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الشاهد أيها الأفاضل، عاد طلحة بن عبيد الله إلى مكة وقد سمع بخبر الدعوة الجديد وعن نبوة محمد بن عبد الله، وسأل طلحة عن أبي بكر الصديق، وكان سيدنا أبي بكر وقت في تجارة.
2: نعم.
3: هل عاد من تجارته وما حاله؟ قالوا: نعم. وتابع محمد؟ أبو بكر تابع محمد على دينه؟ قالوا: نعم. فقال طلحة: محمد وأبو بكر معا؟ وكان طلحة يعلم أن أبو بكر في الجاهلية كان صادقا طاهرا، لم تجرب عليه مكة كذبا قط، بل لم يكن الصديق يشرب الخمر في الجاهلية. لماذا؟ لأنه كان صاحب مروءة وكان صاحب شرف، لا يحب أن تلعب برأسه الخمر، فحرم الصديق الخمر على نفسه من هذا الباب. فمشى سيدنا طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر وعرض عليه سيدنا أبو بكر الإسلام، ومشى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بسرعة، هذا كل تم بسرعة. يعني شوف أصحاب الفطر السوية، يعني لا تحتاج إلى كثير من الوقت لتقبل الحق. ومشى للنبي صلى الله عليه وسلم ومد يده للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا ينطلق طلحة من أقصى مجاهل الشرك والوثنية إلى رحاب التوحيد والإيمان برب البرية، وبعدها بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. تصور رجل في دنيا الناس وهو على يقين أنه من أهل الجنة. والله نحب نستوعب الأمر يعني بالعقول والقلوب، يعني ما هوش أمر هين أنك تعلم أنك من أهل الجنة وأنت ما زلت في الحياة الدنيا.
2: والله.
3: قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في أعلى الجنان.
2: يا رب أمين.
3: ولم تقتصر البشرى على ذلك فحسب، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله. بشره النبي بأنه شهيد يمشي على الأرض كتب عند الله من الشهداء، وهو لا يزال في عالم الأحياء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوما على جبل حراء، فرجف الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء. هناك في المدينة ماذا قال أستاذة؟
2: أثبت أحد.
3: نعم، في مكة وعلى جبل النور وعلى جبل الرحمة
2: أسكن حراء،
3: جبل ثور. قال أسكن حراء، عفوا جبل ثور هو جبل الهجرة.
2: أي.
3: قال يعني في جبل حراء. قال أسكن حراء.
2: نعم.
3: فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. من النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصديق؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يومها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هذم كلها كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جبل حراء.
2: كيف لا يفضل
3: الله أكبر.
2: والذي أحل القسم اضطرب قلبي مع هذا الكلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم يا رب العالمين. إذن أحبابنا الكرام، بعد إذنكم شيخ قيس نتواصل إن شاء الله بعد هذا الابتهال. أذكر الله وصلوا على حبيب الله.

0: عدنا أحبابنا الكرام بعد هذا الابتهال، ونحن مع شخصية الشهيد الحي، مع التقي النقي سيدنا طلحة ابن عبيد الله، فلتتفضل.
1: رضي الله تعالى عن طلحة.
0: اللهم أمين.
1: شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بالشهادة، وفي رواية جميلة في مسند الإمام أحمد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال: يا رسول الله. وكانوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا العربي، قال: يا رسول الله، من من هؤلاء من قضى نحبه؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى طلحة بن عبيد الله، وقال: هذا ممن قضى نحبه. معنى قضى نحبه أي صدق في نذره ووعده، عاهد الله على الشهادة حتى لقي الله تعالى وهو شهيد صادق لم يبدل ولم يغير، هذا معنى قضى نحبه.
0: نعم.
1: تصور رجل يعرف خاتمته، والله والله أمر يخلع القلب. علم طلحة بن عبيد الله الخاتمة، ووالله لقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصالحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى سوء الخاتمة فيقول: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. تصور قيمة هذه الشهادة وهذه المنقبة. طلحة بن عبيد الله ضمن الخاتمة، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين.
0: أمين.
1: وتتجلى مكانة البطل العفيف الشريف في يوم أحد. وما أدراك ما أحد؟ تعرض النبي صلى الله عليه وسلم يومها إلى الموت الحقيقي، فلقد خرج المشركون بحدهم وحديدهم يريدون أن يثأروا من الهزيمة في بدر، وخرج قائد المشركين أبو سفيان مع 3000 مقاتل. بل والعجب، أصر أبو سفيان على أن يصطحب معه النساء. ليش؟ ليضمن أن لا يفر الرجال وأن يلحقهم العار إذا فكر أحدهم في الفرار. يعني ما نحبش نطيل النفس في هذا الباب.
0: نعم.
1: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، انسحب رأس النفاق بن سلول ب300 وقال: على ما نقتل أنفسنا هاهنا. ودبت الفتنة في صفوف المسلمين: لولا أن الله سلم، أو لولا أن الله سلم، وكادت بعض القبائل بكاملها أن تنسحب. قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في 700 والمشركون في 3000 مقاتل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليختار القادة ولينظم الصفوف وليحدد الخطة للمعركة. انتبه أخي الحبيب، محمد صلى الله عليه وسلم رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف سلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش بنفسه ويخرج في البعوث والسرايا. بل إذا فر الأبطال والشجعان وحمي الوطيس وصمتت الألسن الطويلة أو الألسن الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب المصطفى بنفسه ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والنبي رجل سياسة استطاع أن يبني للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء.

0: قائدهم كما في رواية أحمد بسند صحيح: احموا ظهورنا فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإذا رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. وهنا باش نوصل لدرس خطير جدا من الدروس. وبدأت المعركة، بل وإن شئت قل حسمت المعركة. روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال: فلما لقيناهم انهزموا، بفضل الخطة اللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت النساء يشتددن إلى الجبل، كشفنا عن سوقهن وبدت خلائلهن. الخلائل يعني جمع خلخال، يعني هزوا الثياب متاعهم حتى يسهل عليهم الهرب. فر الرجال والنساء، وهنا بدأت الهزيمة وتحول النصر إلى هزيمة. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قتل 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرماة على الجبل عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر قائدهم: احموا ظهورنا فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإذا رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. نزل الرماة لأنهم رأوا الصحابة يجمعون الغنائم فقالوا: الغنيمة الغنيمة. ونزل الرماة ولم يبقى على الجبل إلا 10 قتلوا عن بكرة أبيهم.
1: يا الله،
0: قتلوا عن بكرة أبيهم 10 اللي تبقوا على الجبل. وهنا يلتقط خالد هذه الثغرة وتوق الجيش من الخلف وحمل المشركون حملة شرسة ضارية على المسلمين، وصار المسلمون بين شقي رحى في وسط المشركين. إنه شؤم المعصية، إنه شؤم المخالفة لأمر واحد من أوامر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الدرس الذي تحدثنا عنه.
1: أي نعم.
0: لتعلم الأمة أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هزيمة في الدنيا وخسران في الآخرة، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وهنا تبرز مكانة طلحة وبطولة طلحة، فوالله لو رأيناك يا طلحة لقبلنا رأسك ويدك. لماذا؟ لأنك جعلت من جسدك الطاهر درعا تحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتلقى السهام والسيوف والرماح حتى لا يقع سيف أو رمح أو سهم في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شكل طلحة سربالا من الحب، من الوفاء، ضم في هذا السربال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها كلمة من أجمل ما قيل: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة.
1: الله الله.
0: قاتل طلحة حتى شلت يده وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره لما أرهق النبي وشج وجهه وكسرت رباعيته ونزفت الدماء الشريفة من وجهه. انطلق طلحة يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وروحه، حتى قال الصديق إذا ذكر يوم أحد: ذلك يوم كله لطلحة. هذه شهادة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: نعم.
0: يقول الصديق: كنت أول من وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين رهيقه المشركون، أنا وأبو عبيدة. فلما وصلنا إلى النبي ودماؤه تنزف، لقد حمله طلحة على ظهره. سيدنا طلحة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، باش نشوف قمة التعب وقمة الجهد الذي وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأجلسه في مكان آمن. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين؟ قال: أدرك أخاكم، أدرك أخاكم، رضي الله عنك يا طلحة، وجزاك الله عنا وعن رسول الله وعن أمة كلها خير الجزاء. كاد النبي أن يقتل يوم أحد لولا أن من الله عليه بطلحة وبسعد بن أبي وقاص. يشهد طلحة بن عبيد الله كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد طلحة بن عبيد الله كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف إلا في بدر، فلقد كلفه النبي

0: صلى الله عليه وسلم بمهمة أخرى، وها هو طلحة بن عبيد الله يموت في موقعة الجمل، ويذهب إليه علي بن أبي طالب ويجلسه في حجره ويمسح التراب عن وجهه وعن رأسه ويقول: والله وددت أني قد مت قبل هذا اليوم 20 سنة. رضي الله عن طلحة، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله
1: أمين.
0: عليه وسلم.
1: أمين.
0: ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أمين.
0: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين أمين يا رب العالمين، ليس فوق هذا الكلام كلام. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا على حسن إنصاتكم وإصائكم أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة،
3: صور مستطابة
2: من حياة الصحابة،
3: من حياة الصحابة.
2: نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في برنامج التسهيل في علوم التنزيل، ووصلنا بفضل الله تعالى وعونه إلى الباب 11، وهو باب في إعجاز القرآن الكريم. وكما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المعجزة العظيمة، وهي معجزة القرآن الكريم. فكل نبي أوتي معجزة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة تخالف المعجزات التي أتى بها الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. فكل معجزات الرسل هي معجزات حسية، أما معجزة القرآن الكريم فهي معجزة عقلية، أي معجزة الأنبياء هي كلها حسية، مثل معجزات بني إسرائيل ومعجزات الأنبياء السابقين كناقة صالح وعصا موسى عليهما السلام، وكذلك معجزة عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله وغيرها من المعجزات. فهي معجزات تخاطب البصر. أما معجزة القرآن وهي التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة عقلية، أي تخاطب البصيرة. ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكذلك مما يميز معجزة القرآن عن معجزات الأنبياء والرسل أن معجزة القرآن هي معجزة متجددة، أما معجزات الرسل فقد وقعت مرة واحدة. وكذلك معجزة القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظها من التحريف والتبديل والنقص، وكما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك معجزة القرآن الكريم هي معجزة باقية، أي إلى قيام الساعة، بينما بقية المعجزات أي بقية معجزات الرسل انتهت وماتت بموت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك عرف العلماء المعجزة، ومنهم الإمام الجرجاني رحمه الله قال: الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. وقال كفوي رحمه الله في إعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. وكذلك عرف السيوطي رحمه الله في الإتقان قال: المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية. وهناك كتب كتبت في إعجاز القرآن الكريم، من أشهرها كتاب الجاحظ نظم القرآن، ثم الواسطي كذلك، ثم الرماني في النكت في إعجاز القرآن، وكذلك نجد كتاب بيان إعجاز القرآن للخطابي، ثم الكتاب الشهير للإمام البقلاني إعجاز القرآن، وكذلك كتاب الإمام عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز. ومنهم من تكلم كذلك في مسائل الإعجاز كالقاضي عياض في الشفاء، وكذلك الإمام الزركشي والإمام السيوطي رحمه الله تعالى، حيث تكلم عن بعض مسائل إعجاز القرآن الكريم في النوع 64. وكذلك أشار الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في المقدمة 10 من تفسيره الشهير التحرير والتنوير. ثم نجد الإمام ابن الجزي الغرناطي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الباب 11 في إعجاز القرآن الكريم، ذكر 10 أوجه لبيان إعجاز القرآن الكريم. هذه 10 أوجه التي ذكرها الإمام ابن الجزي منها 3 ذاتية يقوم بها التحدي، و7 إضافية هي دلائل صدق النبوة. وهذه الوجوه يختلف فيها العلماء، فمنهم ذكر 10، ومنهم ذكر 15، ومنهم ذكر 7 كالرماني، ومنهم ذكر 3 كالباقلاني. وكذلك نجد الإمام السيوطي رحمه الله أوصل هذه الأوجه في معترك الأقران إلى 35 وجها. قال الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله، قال: الباب 11 في إعجاز القرآن الكريم. قال: وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذاك 10 أوجه. قال: الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. وهذه وجوه 3 هي الذاتية التي يقوم بها التحدي، فالأولى هي الفصاحة، والثانية هي النظم، والثالث العجز، أي عجز المخلوقين على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. قال: فأما الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، وكما حرر ذلك الخطابي أن الإعجاز في اجتماع 3 لا في 1، أفصح الألفاظ في أحسن النظم متضمنة أصح المعاني. وكما قال باقلاني رحمه الله: إن القرآن خرج عن جميع أساليب العرب المعهودة من شعر وسجع وخطب ورسائل، فهو جنس قائم بنفسه. وكما قال تعالى في كتابه العزيز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن أشهر ما ورد في هذا السياق قصة الوليد بن المغيرة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن، وبعدما رجع إلى قومه قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحتم ما تحته. قال المؤلف الثاني، أي الوجه الثاني من إعجاز القرآن الكريم، قال: نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. وكما قال تعالى في كتابه العزيز: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا الوجه الذي ذكره ابن جزي الغرناطي رحمه الله هو الذي بنى عليه عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم. وقد نقل السيوطي رحمه الله عن ابن عطية الأندلسي أن القرآن جاء كأنه سبيكة واحدة، قال: ولو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العربي على لفظة أحسن منها لم توجد. وكذلك ابن عاشور رحمه الله ذكر ابتكار أساليب القرآن الكريم كافتتاح الحروف المقطعة وتنوع الفواصل وغيرها. ثم قال ابن جزي في الوجه الثالث قال عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. وكما هو معلوم أن القرآن أول ما نزل تحدى الله تعالى به جميع العرب، وبدأ التحدي بمثل القرآن الكريم. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل التخفيف إلى 10 سور، ثم نزل التخفيف إلى سورة واحدة. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وبذلك بدأ الإعلان بالعجز الأبدي. وكما هو معلوم أن القرآن الكريم معجز بذاته. ثم ذكر المؤلف الوجه الرابع، قال: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. وكما هو معلوم كما ذكر العلماء ومنهم البقلاني رحمه الله، بين أنه صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يقرأ ولا يخالط أهل الكتاب، ثم أتى بأخبار الأمم على وجهها. وكما أشار ذلك القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وشيخ شيوخنا الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى ذكر في ذلك وجها دقيقا، وبين أن القرآن خالف في تفاصيل ما في الكتب، أي كتب أهل الكتاب المحرفة. قال: فكان الصواب معه صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر شواهده قال قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والمولى عز وجل ذكر ذلك وبين ذلك في كتابه العزيز، قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وغيرها من الآيات التي تخبر عن أخبار غيبية أخبر بها القرآن الكريم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الوجه الخامس، قال: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. أي هناك أحداث أخبر بها القرآن الكريم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالإعجاز الغيبي. والإعجاز الغيبي ينقسم إلى 3 أقسام، منه إعجاز غيبي في الماضي، ومنه في الحاضر، وكذلك في المستقبل. وذكرنا في الماضي، ومن أمثلة ما ذكره الإمام ابن جزي وهو في المستقبل، قال: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. ومن أشهر ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم الآية. وكذلك قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقد نزلت بمكة حتى قال عمر رضي الله عنه: أي جمع يهزم؟ قال: ثم رآه يوم بدر يثب في دريه ويقولها. وكما في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقد أخبر الله تعالى بمقالتهم قبل أن يقولها. وكذلك في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فقد نزلت في طريق الهجرة، أي قبل فتح مكة. وكما في قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. وكذلك نزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فقد قطعت هذه السورة بأن أبا لهب يصل النار، فقد عاش سنين وكان يكفيه لتكذيبها أن يتظاهر بالإسلام لكنه لم يفعل. ثم ذكر المؤلف الوجه السادس، قال: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده، وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة، والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. وهذا الوجه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أي الوجه العقدي الهدائي، كان غير مألوف عند العرب، وقد أشار إليه الخطابي في أصح المعاني، وجعله ابن عاشور رحمه الله جهته الثالثة في المعاني الحكمية، وجعل إصلاح الاعتقاد أول مقاصد القرآن الكريم. فوجه الإعجاز أن نبيا أميا في أمة وثنية يأتي بتنزيه لم تبلغه فلسفة اليونان، وبأسماء وصفات محكمة لا تناقض فيها على امتداد 23 سنة، وكثيرة شواهده في القرآن الكريم، منها آية الكرسي التي هي أعظم آية، وكذلك سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم، وكما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد جمعت في كلمات التنزيه والإثبات معا، وهو ما تاهت فيه الفلسفات. وكما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو برهان التمانع كما هو معلوم. وكما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقد سمعها جبير بن مطعم وقد كان حينئذ مشركا، فقال كاد قلبي أن يطير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الوجه السابع من إعجاز القرآن الكريم، قال ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام، وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. وهذا ما يسمى العلماء خاصة عن المعاصرين بالإعجاز التشريعي، وهو ينقسم الأقسام: إعجاز تشريعي يتعلق بالعقيدة، أي إعجاز تشريعي عقدي، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالمعاملات، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالعبادات، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالأخلاق. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقد روي أن عثمان بن مضعون رحمه الله أسلم حين سمعها، وكذلك آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم، ففيها نظام كامل للتوثيق والشهادة، وكذلك آية المواريث في أحكامها الحسابي، وكذلك التدرج في تحريم الخمر على 4 آيات في سورة النحل والبقرة والنساء، وكذلك في سورة المائدة، وكذلك ذلك النموذج في حكمته التشريعية في تحريم الخمر، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ففيها توصيف ونهي وحكم وحكمة من تحريم شرب الخمر. ثم ذكر المؤلف الوجه الثامن من إعجاز القرآن الكريم، قال كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمان بخلاف سائر الكتب. وهذا شواهده كثيرة في القرآن الكريم، فالله تعالى تكفل بحفظ كتابه العزيز، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. فقد تكفل الله تعالى بحفظه وحفظه في صدوري وفي السطور كذلك. وأما الوجه التاسع الذي ذكره المؤلف، قال تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة، وكما قال تعالى في كتاب العزيز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظه في الصدور خصيصة لم تكن لكتاب قبله. ثم ذكر المؤلف الوجه العاشر، قال كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. وهذا ملاحظ ومعاين، فالقرآن الكريم وصفه الله تعالى بأنه مثاني، أي أنه يثنى ويكرر فلا يمل. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وقال تعالى يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ذكر الخطاب في هذا الوجه من الإعجاز، قال إن في الإعجاز القرآن الكريم وجها ذهب عنه الناس وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فلا يسمع كلام يخلص إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال والروعة والمهابة في أخرى ما يخلصه القرآن الكريم. لذلك عد القاضي عياض رحمه الله الروعة التي تلحق قلوب سمعيه وأنه لا يمل على الترديد. وكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وختم الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى مقدمته بأن القرآن يزداد على مر القرون جدة وبذا للمعاني، فإعجازه متجدد لا ينقضي. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يرفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهله وخاصته. ونصل بعون الله تعالى وتوفيقه إلى ختام هذه الحصة، ونواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة والأخيرة مع الباب 12 في فضائل القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.

ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: حبيبي.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: نستمع إلى الحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: استمعنا إلى الحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: سبيل الهدى سبيل الهدى من شمائل المصطفى
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به في استديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المظهر الأتم والنور الأكمل الأعم. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعد الله أيامكم بالهناء والمسرات، وأسعد الله أيام أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بالهناء والمسرات،
2: وأسعد الله أوقات السادة المستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة في شمال تونس وشرقها وجنوبها وغربها وفي الشرق الجزائري، وفيما يوصلكم صوت إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله ربي يحفظني ويحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. اليوم في سبيل الهدى باش نحكيه على الرسول الأكرم ومناجاته لربه صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل من فضاء مقام النبوة والتشريع إلى فضاء مقام العبودية المطلقة والصلة الخالصة لوجه الله. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم في مناجاته يمثل أرقى مراتب الأدب والانكسار بين يدي الخالق جل جلاله وعما نواله، وهذا نشوفوه في العديد من الأدعية والمناجات اللي كان يقوم بها صلى الله عليه وآله وسلم. ما كانتش المناجات متاعه مجرد عبادة عابرة، بل كانت ملاذا آمنا في أحلك الظروف وفي أصعب المحطات، وهذا الكل باش نشوفوه إن شاء الله مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى.
3: شكرا لك سيدنا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في الذكر الحكيم،
2: نعم،
3: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صدق الله العظيم. سورة النجم الآية عدد 10 و11. ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الكرامة والعز، ليلة الوصال والتجلي بالجمال، الليلة اللي أكرم بها رب سبحانه وتعالى سيد الوجود عليه الصلاة والسلام وما كرمش بها حتى واحد من العالمين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، خاصية بسيد الوجود. شوفوا ربي قداش كرم سيد النبي وقداش عزه، واحنا رحنا من أمته نصليه على سيد النبي ونحبوه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى دنا فتدلى، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فارقني جبريل. باش نتحدث شوية على ليلة الإسراء والمعراج. يقول سيد النبي فارقني جبريل فانقطعت الأصوات عني، يعني كنت نسمع في أصوات الملائكة ما عادش نسمع. شو وقع وقتها؟ فسمعت كلام ربي تبارك وتعالى وهو يقول، قال سمعت ربي يحدث فيه ويقول لي، شو يقول له؟ ليهدأ روعك يا محمد، ليهدأ روعك، تخافش، أدنو يا محمد، أدنو يا محمد، أقرب لي يا محمد. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله العظيم بالدنو وهو القرب، ويقول له تقدم، أدخل إلى حظائر القدس. وقال له ذلك تشريفا وتكريما وإعلاء لمنزلته وتأنيسا لاستحاشه لما انقطعت عنه الأصوات. ولذلك أمره باطمئنان قلبه أولا، وكرر أمره تأكيدا وبيانا لزيادة قربه من الله تعالى، وهي قوله فأوحى إلى عبده المقرب إليه وإلى سرادقات عظمته، وقال إلى عبده في الآية يقول لعبده ولم يقل لرسوله ولا لنبيه. علاش؟ لأن مقام العبودية أشرف المقامات.
2: نعم.
3: كما قلت سيادتك، أو عبده معناها ربي سبحانه وتعالى أعطاه صفة العبودية.
2: نعم.
3: وفي قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى إليه، لا يدخل نبي ولا أمة الجنة قبلك وقبل أمتك. هذا ايش قالوا وقت اللي قالوا أوحى؟ قالوا لا يدخل نبي ولا أمة الجنة قبلك أنت وقبل أمتك، وهذه أكبر بشارة أعطاها لنا ربي. يقول الشاعر الحكيم بين المحبين سر ليس يعرفه قول ولا قلم للخلق يحكيه. وقرب سيد النبي صلى الله عليه وسلم من الله راهو مش قرب مادي، لا، قرب عظيم المنزلة وتشريف الرتبة وإشراق أنوار المعرفة ومشاهدة أنوار غيبه وقدرته. وورد في المعراج أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى جاءه بالرفرف جبريل عليه السلام فتناوله، جاء الرفرف يقول وحنا كالبساط كزربية ولا كليب ولا حاجة، وقال وركب، فطار به إلى العرش يرفعه ويخفضه، وجبريل رافع صوته بالتمجيد، هذا السيد النبي وسيد جبرائيل يمجد في الحق تبارك وتعالى. شوفوا المنظر الجميل نتخيلوه احنا، ودنا الرفرف بالنبي صلى الله عليه وسلم من ربه وفارقه جبريل. هنا تو ما عادش ولا المحب والمحبوب مع بعض محدهم، انقطعت عنه الأصوات أي أصوات الملائكة، فسمع كلام الله عز وجل من غير واسطة، لا وصل جبريل ولا غيره، ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق تبارك وتعالى، فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه 50 صلاة. كان الدنو معنوي ما هوش مادي، عبارة عن إجابة الرغبة وإناقة المنزلة. وكان الدنو معنوي عبارة عن إجابة الرغبة وإنافة المنزلة بالنون والفاء بمعنى أعلاها وأرفعها. وبهذا حاز السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم السيادة الكاملة والرحمة الشاملة والعظمة في الدنيا ويوم القيامة. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، لواء الكرم بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. أنواصل بعتلي.
2: نعم، مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشوفها في الطائف وفي قمة الانكسار والاعتماد على الله جل جلاله وعما نواله بعد الخذلان وبعد الأذى اللي لقاه سيدنا محمد من أهل الطائف. التجأ إلى ظل شجرة وناجى ربه بكلمات سطرها التاريخ كأعظم نموذج للمناجاة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. يعني المناجاة هنا تبدأ بشكوى الضعف البشري إلى القوة المطلقة القوة الإلهية وتنتهي بالرضا التام. الغاية هي السلامة من الغضب الإلهي. مهم أنت ماكش غضب علينا، مش زوال المشقة الدنيوية. وكان زاد كيف كيف في ليلة بدر معناها كانت معركة فارقة، خلع النبي صلى الله عليه وسلم الرداء متاع القيادة العسكرية ليدخل عريش الصلاة، وظل يناجي ربه ممسكا بردائه وهو يرفع يديه حتى سقط الرداء عن منكبيه. وكان مما ناجى به ربه أنه قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وكانت تهلك العصابة هذه، وكان يموتوا الناس هذوما. كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم يناجي مناجاة المسؤولية الكبرى، يناجي من أجل مش نفسه، مش من أجل الناس هذوكم، ولكن من أجل الأمة، من أجل بقاء الرسالة، رسالة التوحيد، من أجل استمرار العبادة في الأرض، عبادة الواحد الأحد. كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل كما تقول السيدة عائشة، قالت شفته ويعني يشكر في نعمة ربي، وسألته قالت له شنو سبب هالعبادة في الليل والمناجاة في جوف الليل، معناها حتى كانت سبب معناها قيام الليل ذاك، تفطرت قدماه حتى وقد قالت له وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شنو جاوبها سيدنا محمد؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
3: الله الله،
2: كان يقول في السجود متاعه: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هناك يقول أعوذ بك منك، معناها قوة ذروة التوحيد والفناء الفكر، معناها أنا أستعيذ بالله من غضب الله. معناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مناجاته متاعه ما كانتش مناجات عادية، هالمناجات هذه اللي خلاته يرتقي تلك المراقي، وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني برفيق الأعلى، حتى في مرض الموت متاعه صلى الله عليه وسلم. وأهم حاجة زيدة حكيتها لنا وماذا بيه تعود تحكيها لنا، اللي هو في مناجات من المناجات متاعه، ومعناها وقت اللي نزلت عليه سورة الضحى وقالوا: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وقعد يبكي وساجد لين ربي قالوا
3: وش قال هذا
2: وقت اللي ذكرنا به
3: وقت اللي نزلت الآية الكريمة: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ترضى مش أرضى. سيد النبي صلى الله عليه وسلم أحلف في مين؟ قال: إذن والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
2: شكرا.
3: الحديث تلقوه في تفسير الإمام القرطبي.
2: نعم.
3: قالوا: إذن والله وأحلفه لا أرضى وواحد من أمتي في النار، ولهذا بشارة بشرنا به رسول الله.
2: وهذا يزيد يأكد على أن الإنسان يلزم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ولكنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. السيدة عائشة صحيت ما قالش أنا كو ربي اغفر لي،
3: لا لا
2: لا لا عاد لنصوم، لا عاد نصلي، لا عاد نصدق، لا باس أموري واضحة،
3: لا لا
2: هذا كو حجيت أنا تو. برش عباد ما يقول لك أنا تو حجيت كهو
3: وسلم عليه تمت الخرافة.
2: صحيح. لا ما وصلتش،
3: لا ما وصلش، وين يوصل؟
2: وسيدنا محمد وما أدراكه
3: وما أدراك
2: إلى آخر لحظة في حياته. والمناجاة رأي هذه حاجة طيبة، رأي حاجة يحسها الإنسان، يعيش بها الإنسان، ما هاشي معناها هكاكا وما تتعطيش اللي جي، لأنها فيها لذة.
3: صحيت
2: هكا ولا سيدي؟
3: نعم. اللذة تعرفاش اللي يذوقها شكون هو؟ اللي يحب رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم،
3: اللي يطبق تعليمات رسول الله، اللي بلغة كاملة، اللي يعشق سيد النبي، أعشق سيد النبي، حبوا رسول الله تنشعوا.
2: وصلوا على سيد النبي
3: يلي
2: تسمعوا فينا. وفاصل ورجعين مكملين مع الشيخ منور المديني في سبيل الهدى، فابقوا معنا.

0: مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الأعزاء، وعدنا إليكم في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومناجاته لربه جل جلاله وعم نواله.
1: نأخذ الحديث اللي بدينا فيه نعاودوه. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، لواء الكرم بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأكسى حلة من حلل الجنة، ثم أقوم على يمين العرش. هيك سيدنا بيقول: أقوم على يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. هذا اللي قاله سيدنا بي. ومن تكريم ربي سبحانه وتعالى للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، خازن الجنة اسمه ملكه من الملائكة اسمه رضوان، شو يقول له؟ قل من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. أول واحد يدخل الجنة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول سيد النبي: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، دليل على أن الحوض مربع، وماءه أبيض من الورق، الورق الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، الكيزان، الكيزان بتاعه، من شرب منه لم يظمأ أبدا، معناه ما يعطش بكل النهر بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب النبي ينتظرونه، هو في الدار وقعدوا في الجامع يستنوا في الرسول، فخرج الرسول حتى إذا دنا منهم، قرب منهم، اسمعهم يتذاكروا ويتحدثوا، فسمع حديثهم، فاش قاعدين يقولوا الصحابة؟ قال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. ربي حط سيدنا إبراهيم خليل وخذاه من خلقه. إيه؟ يقول الآخر: ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه الله تكليم، موسى كلم الله. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. كل واحد شو يتحدث على رسول من رسل الله. ويخرج الرسول الأعظم بكل هيبة متاعه وكل وقار وكل جمال، كل جمال المحمدي، وقف على رؤوسهم وسلم عليهم كالسلام الباهي، وقال: قد سمعت كلامكم وعجيبكم، سمعت الكلام بتاعكم، وقد علاش مستعجبين؟ وش قال سيدة توه؟ إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك. صحيح، اتخذ إبراهيم خليل، إيه، وموسى نجي الله وهو كذلك. بعد اللي قاله: أنا حبيب الله ولا فخر، توه يتحدث على روحه، أيوة، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة، أول ما يحرك حلق الجنة سيدنا عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله لي فيدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. مع العلم أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وقت اللي يتم الشفاعة متاعه يوم القيامة، أول ما يدخل الجنة سيدة، يدخل الجنة يعمل دوره في الجنة، وبعد اللي يطلع، أول ما يدخل الجنة هو، وبعد اللي يعمل يقف في باب الجنة ويبدأ يستقبل في أمته، الأمة المحمدية داخلة الجنة، أكل أخذاء ورضا ربي ورضا رسول الله وسيدنا عليه الصلاة والسلام بكل الجمال المحمدي، ويقول فضله: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ربي سبحانه وتعالى وعدكم بدخول الجنة، هاو الجنة محلولة، وتفضلوا تلقى الأمة المحمدية داخلة مصلي على النبي عليها، وهي إلى الجنة وإلى النعيم وإلى خيرات الجنة، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المداني، وخليك كلمة الختام كالعادة.
1: ومسك الختام نقول: أحمد الخلق أحمد الخلق طرا، مرسل الجود بالسحائب وطفا، يا جزيل العطايا إنا وفود نشتكي إليك عجزا وضعفا، فقرنا مدقع وأنت كريم، وبك الفقر عن مرجيك ينفى، لك جئنا فوق الظهور جبال فوجدنا في أسرع الوقت خفة، يا رسول الإله كن لي ولنسلي ورفاقي ومن تأخر خلفا، وعيالي وتابعي وأهلي وأحبي ومن بعدي يوفى، وعلى المصطفى أجل صلاة وسلام ما سار ركب ووفى. صلي على سيد النبي لتسعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المداني.
1: يعيشك وبارك الله فيك سيدنا.
0: والشكر موصول للسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مستمعينا الأعزاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب، من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف

من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: السابقون السابقون السابقون السابقون. دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجتمع أحبتي في الله تعالى في هذا اليوم الجليل والعظيم، لذلك أريد أن أبدأ هذا اللقاء في بثه المباشر بالصلاة والسلام على خير خلق الله. فهيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم، نزين لساننا ونعمر أوقاتنا في هذا التوقيت في وقت العصر، وهو وقت جليل من يوم الجمعة، نعمر أوقاتنا فيه بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
2: شامخ على كل القمر، طالع على جناح الرياح، زرع على الشمس العلم، طالع على جناح الرياح، زرع على الشمس العلم.
1: احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم. هذما احنا نحن احبتي في الله تعالى، نرفع لواءها عاليا عبر اثير اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحن الاسلامية احبتي في الله، ننشرها في تونس الحبيبة وخارجها، عسى ان نكون كالجسد الواحد باذن الله، نحقق النصر ان شاء الله تعالى للامة المحمدية. تحية من القلب اتوجه بها الى اخي العزيز سالم الشعري، وامننا الاخراج الاذاعي
3: للسلام
1: كالعادة بلمساتك الجميلة سالم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واسمه سالم، ونحن نحرص على أن ننشر طبعا معاني السلام كيف لا، وتحيتنا تحية إسلام وسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كريم عتيق كذلك أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير، تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نتوكل على الله لنجعل هذه الساعة الجمعية ساعة خير بامتياز، ساعة ثمرات بامتياز، حصاد إيماني بامتياز، كيف لا، ونحن سنحرص على أن ندخل السرور على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. فما برشا نداءات باش نوجهها من أعماق قلبي إلى قلوبكم، ونرجو أن نتفاعل معها وفيها لنجعل من وقت العصر بإذن الله تعالى وقت خير ووقت بر ووقت معروف، ونجعل من سورة العصر واقع وحقيقة بإذن الله. البداية مع قصة نجاح، قصة تونسية من ولاية جندوبة تحديدا، قصة تونسية باش تبعث فينا الأمل وتخلينا نحمد ربي على نعم كثيرة. البطلة متاحة باش تكون حاضرة معنا بإذن الله، الأم ضحى. لكن قبل ما نستقبل الأم ضحى، باش نستقبل الأخت العزيزة آية علوي، وهي أخصائية اجتماعية ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بجندوبة. أحييك يا آية، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك مدام مليكة. نحب نشكرك على الاستضافة ونشكر كافة مستمعي إذاعة الزيتونة.
1: الشكر لكم يا آية، أنتم ما شاء الله ما شاء الله عليكم، نعتبركم دائما وأبدا، وديما الكلمة هذه نكررها، حماة لهذا الوطن وجنود ما شاء الله وجنديات تشتغلوا على الميدان. فربي يبارك لنا فيكم وفي جهودكم، وربي يوفق مساعيكم بإذن الله تعالى، باش تضمنوا إن شاء الله طفولة آمنة وسعيدة لأطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. اليوم باش احكي لنا قصة يا آية، وأنا أدعو سادة المستمعين طبعا بعد صلاة العصر وبعد ما أدينا صلاة الجمعة أنه نعطي وزنينا لمثل هالقصص الواقعية باش نتعلموا منها، هكا ولا أيوتا؟
4: أكيد أكيد. اليوم مش نحكيه على وضعية متعائلة، أم مناضلة، أم لسبعة صغيرات، من مكتب برنامج دعم الأسرة بجندوبة. الأم هذه رغم الظروف الاجتماعية الصعبة متاع العائلة ومتاع الصغيرات إلا أنها نجحت باش توصل صغيراتها باش توصل بنوتتها اللي تقرباك ونجحت باش توصل بنوتتها اللي تقرباك نجحت باش تفرحنا بالنجاح متاع البنوتة يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم. هذا الكل الحمد لله بفضل ربي بفضل الناس الخير وبفضل السويس الحمد لله يا رب.
1: اللهم لك الحمد بفضل الله تعالى. وصفت لنا الأم ضحى بالأم المناضلة، أم لسبعة أطفال، إن شاء الله رب يكون في عونها، المسؤولية كبيرة مع سبعة أطفال وكل واحدة توا تسمع فينا وكل واحد يسمع فينا طبعا يوفقنا في هذا. كيفاش يا إيا؟
4: رغم الظروف الاجتماعية الصعبة والوضعية سبعة صغيرات في منحة عائلات معوزة 260 ألف اللي ما تكسل حتى شيء، رغم الظروف هذه ورغم العجز الأب ورغم المرض متاعو لأنه يخدم في جمع البلاستيك، معناها الوضعية الاجتماعية متاع العائلة صعبة على الأخ والمحدودية والقدرة الشرائية، واليوم نعيشه في غلاء المعيشة وغلاء الدنيا الكل، معناها يعطيهم الصحة ورب يبارك لهم بالرسمي. عائلة مناضلة اللي دعمت صغيراتها وبفضل الحمد لله يا ربي بفضل ربي وبفضل هذا الكل يرجع ربي وناس الخير ولا سوى بيع باش نجمنا نعاونوهم باش نجمت البنوتة تتوافق في البكالوريا.
1: الحمد لله الحمد لله. طبعا هنيوها بنجاحها في البكالوريا بنتنا الغالية، وطبعا احنا باش نستقبلوا بمعيتك يا إيه أمنا الكريمة وأختنا العزيزة طبعا الأخت ضحى، نحب نرحب بيها ونسلم عليها. مرحبا بك في برنامج السابقون السابقون، ربي يجعلك ويجعلنا منهم يا رب العالمين. مرحبا أخت ضحى، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام، مرحبا بكم
1: وبك أكثر
3: ويعطيكم الصحة للاستضافة.
1: مرحبا بك أم ضحى، أنا وقت حكيت عليك باش حكيت معاك باش ننسق معاك لهذا اللقاء، لمست فيك أخلاق عالية وكلمة الحمد لله تتكرر على لسانك، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، رغم الظروف الاقتصادية الصعيبة اللي هكا سريعا توا إيا عطتنا لمحة على الوضعية، إلا أنه تعتبرك إيا وتوصفك بالأم المناضلة أم ضحى.
3: الحمد لله وفضل يرجع الرب سبحانه ونعم بالله
1: الحمد لله
3: والحمد لله جماعة السويس تاع جندوب الحمد لله دخلوا معايا عاونوني على صغاري حكم ظروفي الصعيبة. أنا أمنيتي في الحياة أني نوصل صغاري، مطالبة حتى شيء أني نوصل صغاري أنهم يقروا، نحب نشوف الطبيب ونحب نشوف الأستاذ ونحب نشوف المهندس، هم
1: يا رب أولاد
3: تونس قبل ما يكون أولادي أولادكم أولاد السويس قبل ما يكون أولادي، خاطر بالحق حطوا يداهم مع أيدي ودعموني ويعني وعاونوني معنويا ومادين وخاصة معنويا انهم كيفاش وقفوا معايا بالكلمة الطيبة بالكلمة الحلوة والحمد لله، يعني بالحق عاملين مجهودهم أكثر من مجهودهم ولو ما جيش الفضل الربي ولهم هم، يعني بنتي اليوم بالحق راني ما خذت شيء الباك، يعني ممكن راني قصرت ممكن راني يعني ما نجمت يعني ندعم في وقتنا تو في الظروف تو بالحق، يعني
1: الحمد لله
3: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد الحمد لله. فرحة النجاح فرحة كبيرة، فرحة نجاح بنتك في البكالوريا
3: فرحة كبيرة برشا برشا،
1: فرحة كبيرة
3: الحمد لله فرحة كبيرة برشا برشا والفضل الربي وجماعة السويسي
1: الحمد لله. إن شاء الله أفراحك دائمة يا ربي أم ضحى، أنا ما نحبكش تبكي عاد، هي نحب دموع الفرح به.
3: نبكي على حاجتين، نبكي الحاجة الأولى إنهم يعني الحمد لله جت القروب الرحيمة
1: يا ربي لك الحمد
3: الكرماء وجت ذات الحليل اللي وقفوا معايا اللي هم جماعة القراء لسويس
1: الحمد لله
3: وقفوا معايا ماديا ومعنويا وإني بش يعني نجمت ننجح صغيراتي ونجمت نوفر لهم يعني
1: بإذن الله
3: المعيشة والحمد لله.
1: والحاجة الثانية شنية؟
3: والحاجة الثانية إنها يعني وصلت حققت حلمة من الأحلام إنها وشفت بنتي الكبيرة إنها خذت لي الباك وتعبت لي الباك والحمد لله.
1: ما زال عندك ستة أحلام بإذن الله يوصلوا إن شاء الله
3: صح.
1: والمهندس تراه مهندس والطبيبة تراه طبيب بإذن الله تعالى، مع سبعة أطفالك إن شاء الله سبعة أهداف وسبعة مشاريع هكا ولا لي يا أم ضحى؟
3: سبعة يوصلوا. سبعة مشاريع سبعة أهداف سبعة حلمات وهم زاد يكبروا ويكملوا المسيرة في الحياة هذه
1: إن شاء الله
3: يعني
1: يا رب،
3: يقوموا بواجبهم كما عاملين معنا لسويس كيفاش قيمين معنا بواجبهم
1: الحمد لله
3: بالحق. مشكورين مشكورين ونحب الإذاعة الكل ونحب تونس الكل تسمعني مواطنة كيما يقولوا فيها تونسية جندوبية
1: ميلة ميلة.
3: إنها يعني بالحق جماعة السويس يقوموا يعني بالدور الأم والأب في نفس الوقت. بالحق هم اللي يعني حلمة الصغير يكملوا فيها، وقفوا مع الصغير باش يكمل حلمته، والحمد لله قلوبهم رحيمة وكبيرة،
1: الحمد لله
3: قلوبهم كبيرة برشا برشا برشا، وتسع برشا عبيد
1: يا رب تتسع تونس وأهلها إن شاء الله.
3: والله بالحق شرف في تونس هم
1: يا رب
3: اليوم.
1: أكيد صحيح هي مكسب وطني، هذا هذا هذا ديما نقوله يا أم زحال، جمعية تونسية لقرى الأطفال الأسويس هي مكسب وطني صحيح، ويزمنا الكل نستحفظ على هذا المكسب. أنت حكيت على فرحتك بنجاح بنتك بالبكالوريا، احكي لي على فرحة زوجك الوالد زاد هو اللي قاعد يناظر ويجمع في القوارير البلاستيكية.
3: أي كلماته وقلت هو يمشي يجمع في سامحوني في الكلمة
1: في البلاستيك
3: يمشي يعني ونفتخر بيه
1: أكيد ملالي،
3: ويمشي يلم في الزبز البلاستيك باش يجيب يعني باش يكمل المسير نتاع أولاده نتاع صغاره. يعني وقت الكلمات وقلت له يا بابا راني نجحت بالحق، هبطت شكر لله وبكامل فرحته ما تتوصفش، يعني الفرحة ما نصفوهش ليك بالحق. جماعة السويس يعني الفرحة نحسها دخلها للدار ودخلها كبيرة برشا برشا برشا بالحق، خاطر كانوا يعني ينتظروا معانا الفرحه وكانوا ينتظروا معانا يعني ويرسلوا فيا يعني شنو عملت شنو خرج شنو يعني بالحق يتبعوا فيا بدي تاي
1: الحمد لله
3: يعني وعاشوا معايا الفرحه يرحم والديهم
1: يا ربي لك
3: يعني
1: الحمد
3: وعيطوا لهم يعني وكرموهم في التغادي يعني في تونس وكرموهم هم بيكرموا الصغيرات الكل اللي يعني نشفين الكل كرموهم بالحق يعني لسويس الام الكبيره
1: الحمد لله. بنتك شنو اسمها اختي ضحى؟ بنتك اللي نجحت في البكالوريا شنو اسمها؟
3: اسمها راني.
1: راني ربي فرحك بيها ان شاء الله. وبعد يعني. وبعد ما تعديت الحمد لله تعالى هالمحطه هذه بنجاح والحمد لله، وتوا باش تقرا في الجامعه باذن الله واكيد تمت التوجيه نتاعها، شنو اهداف راني؟ احكي لنا على حلمتها الكبيره، شنو التخصص اللي باش تعمله تو يا ام ضحى؟
3: هي راني ما شاء الله كان سهل لها ربي وتبارك لها تحب تعمل في الحقوق.
1: ربي يوفقها جيد جدا به.
3: وحلمتها الأولانية هي رانيم إنها تحب تكرم أمها وباها، قالت أول حاجة أول شهرية لي وأول خدمة لي إني نكرم ماما وبابا نبعثهم يعملوا عمرة في الحياة
1: إن شاء الله. ربي يقدرها بإذن الله وربي يرزقك إن شاء الله، ربي يرزقك العمرة إن شاء الله أنت وزوجك يا رب العالمين، تستاهل كل خير.
3: لا مطالبة حتى من بنتي، أنا طالب نحب نشوف أولادي في أعز رتب وفي أعز مراتب، هذا مطلب في الحياة
1: إن شاء الله. يا ربي أمين أمين أمين، إن شاء الله نشوفوا كل وليداتنا هكا في رتبة عالية بإذن الله تعالى على المستوى الإنساني والأخلاقي والمهني بإذن الله. أختي ضحى تقعد معانا لأنه باش نبني على كلامك المزيان برشا، بنحب نرجع بعد إذنك الآية إيه كلمة قالتها الأخت ضحى ربي يجزيها كل خير، قالت اليد حطيتوا يدكم في يدها، وأكيد تغيرت الوضعية بعد ما أصبحت عائلة الأخت ضحى مستفيدة في برنامج دعم الأسرة، وأكيد نحيي مكتب جندوبة اللي بعث الأمل في عائلات كثيرة غديكة، يعني عائلة يعني منحة العائلة المعوزة مع الكسب القليل اللي يربحوا الأب من القوارير البلاستيكية إيه، مع 7 أطفال ما شاء الله كلهم يقراوا مع مكلتهم لبستهم، يعني حاجياتنا من غير ما ندخلوا في تفاصيل ناس كل تعرف شنو الواحد يستحق في حياته اليومية، مصروف يومي مع 7 أطفال بسم الله ما شاء الله ربي يحفظهم لها إن شاء الله. أكيد هذا ما هوش هين على هذه العائلة، لكن تقول اليوم القلب كبير، أنتم بقلبكم الكبير اتسعتوا هذه العائلة بكل أفرادها بصغيرها وكبيرها، وتوج هذا الاهتمام بنجاح الابنة والحمد لله رانيم في البكالوريا، وإن شاء الله ربي نجاحات دائمة لبقية الوليدات إن شاء الله. الله زيد زيد زيد وصل هالفكره هذه باش كل تونسي يسمع فينا يعرف ان وقت اللي باش يدعم برنامج دعم الاسره وايقاظ الاطفال من الاهمال هو ماهوش قاعد يدعم في برنامج بقدر ما قاعد يدعم في انسان باتم معنى الكلمه، في عائله باكملها يبعث فيها الامل من جديد، الفرحه من جديد، يبعث فيها العفه والحياه الكريمه ايه، ان برشا قيم بالحق نقف عليها في الباب هذا.
4: أكيد هو الحمد لله يا ربي. أكيد برنامج نعم الأسرة الهدف الأساسي متاعه هو أنه يحتضن العائلة، يأخذها من الجوانب الكل، يشمل الصحة، التعليم، الدراسة، التحسين، نوصل معاه أنه يحقق الاستقلاليه نتاعو، خاطر في سويس الهدف نتاعنا يبقى انه العائله تحقق الاستقلاليه نتاعها، نخرجوا بها البر الامان، انه العائله تبقى تعمل على روحها، ما تعملش على المنحه هذيك، انه تخرج من البر هذيك البر امن، انه نحتضنوا العائله من جوانب الكل، الجوانب الاجتماعيه النفسيه، انه نحن نخدموا مع العائله، رانا نخدموا معاهم، رانا اليد في اليد، رانا بالرسمي الخدمه تكون شامله، الخدمه تكون مختصه، كل عائله والخصوصيه نتاع التدخل نتاعها، راهو الخدمه في اسواس، راهو البرامج التدخل نتاعنا في اسواس هي برامج شامله، كيف ما قلت لك ندخلوا كيف الصحه في التعليم في التمدرس في تحسين المسكن، نوصلوا بهم حتى المشاريع المدربة للدخل اللي تحقق الاستقلاليه نتاع العائله اللي هذا البيوت نتاعنا في الاسواس، الهدف الرئيسي والاساسي نتاعنا انه نخرجوا العائله التحقق الاستقلاليه نتاعها باش ما تبقاش معامله على حتى شيء، تعامل على روحها ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا
1: نتمموا الرساله نتاعنا. ممتاز، يعني مازلتوا باش تواصلوا مع ضحى ومع عائلتها باذن الله، فما افاق ان شاء الله قادمه باذن الله مع هذه العائله اللي عبرت على مكارم الاخلاق هكا ولا لا، والحمد لله نحس فما قوه في صوت الاخت ضحى، ونحس فما اصرار وحرص انها باش توصل اولادها باذن الله رغم الظروف المعيشيه الصعيبه، لكن انتم بعثتوا فيها الامل والحمد لله تعالى اليوم نلمس هذا في صوتها. الاخت ضحى يعني كذلك وقت اللي تقول إن نحب أولادي نرى المهندس مهندس والطبيب طبيب، يعني تحب تفرح إنها باش أولادها يكملوا دراستهم بحول الله الثانوية والجامعية، ومن بعد يدخلوا إن شاء الله لسوق الشغل باش يكونوا سند ليها ولزوجها بإذن الله تعالى. يعني ما شاء الله هي رسالة يعني ما عندهاش عمر هكا ولا إيه؟
4: أكيد هي رسالة ما عندهاش عمر، لنهاية نبقوا معاهم للصغيرات يتخرجوا للصغيرات يلقوا خدمة،
1: ونبقوا
4: معاهم حتى اللي تحقق كل فرد من العائلة هذيك الاستقلالية متاعه، صغيراتهم يوصلوا للحاجة اللي يحبوا عليها، انه تحقق العائلة البيت اللي نحن اول ما تدخل العائلة معانا نعملوا مخطط نمو
1: جيد
4: نخدمه، كيفاش نتواصلوا معاهم، وين باش نوصلوا، شنو الحاجات اللي باش نخدموها مع بعضنا، رانا نخدموا مع بعضنا، رانا ندعموا فيهم كيف ما هم زادة يعاونوا فينا انه بالصراحه وبالوضوح نتاع العائله،
1: وبالثقة. تكون بالمصداقيه هكا ولا لا؟
4: بالمصداقيه اهم حاجه. اهم حاجه المصداقيه.
1: الحمد لله، أكيد تفرح بكلام ضحايا إيه وقت اللي تقول، وقت اللي تعبر هي على فرحتها، وقت اللي تقول بالحق الحمد لله وقفتوا معايا معنويا قبل ماديا، يعني وأكيد هذاك عنده أثر كبير، راني اليوم ناجحة والحمد لله تعالى في البكالوريا، وباش تكمل مسيرتها زادة بنجاح، تحلم إنها تدخل يعني في الحقوق وتكون بإذن الله تعالى يعني امرأة فاعلة طبعا في هذا التخصص كمحامية أو غيره. يعني الحمد لله تعالى فتحتوا آفاق لهذه العائلة رغم الـ يعني المحدوديه الكسب عندهم، لكن الحمد لله تعالى فتحتوا لهم باب كبير، وهي تعبر على هذا الفرح وتذكر فضل الله تعالى فضلكم انتوما، فاكيد هذا يزيدكم اصرار انكم تواصلوا معهم خطوه خطوه في قادم الايام والسنوات ان شاء الله. ايه للاسف انقطع الخط، ربما نرجع الاخت ضحى. ضحى معايا من جديد؟ ضحى نحب نواصل مع ضحى وإيا بعد إذنك يا سالم، نرجعوا لهم. إيا معايا، خلينا نكملوا هالرسالة التونسية الجميلة يا إيا. الصورة محليها بالحق، اللي يسمع فينا ومتابعينا الأوفياء لبرنامج السابقون يلتحقوا بنا جديد وحلوا المذياع على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نحبكم تتخيلوا هالصورة قدش محليها، مشهد تونسي جميل في جندوبة، عائلة فقيرة، الأب يجمع في قوارير البلاستيكية هذيك هو مورد رزقه، الأم مناضلة ويقفة على 7 أطفال، ربي يحفظهم إن شاء الله ويبارك لها فيهم يا رب العالمين. الحمد لله تعالى مكتب جندوبة برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال ترك أثرا جميلا في هذه العائلة في غيرها من العائلات، اليوم بنتها الكبيرة الحمد لله وقفوا معها نفسانيا وماديا والحمد لله، فرحوا بنجاح بنتهم في البكالوريا وكانت فرحة كبيرة برشا في عائلة ضحى، والحمد لله الفرحة هذه فتحت لهم يعني آفاق رائعة جدا. الحمد لله. طبعا الشكر لله تعالى والشكر للداعمين اللي قاعدين يدعموا في برنامج دعم الأسرة وهذه المكاتب في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، خاصة نذكر جندوبة، نذكر العلاب القيروان، نذكر حاسي الفريد. رجاء رجاء رجاء ما تنساوش هذه المناطق، خلي نبعث فيهم الأمل والفرح. من حقهم أنهم يفرحوا، من حقهم أنهم يعني تتوفر لهم حقوقهم الأساسية، وأحنا نجم نعاونوا بإذن الله تعالى ونغيروا ولو بالقليل. فتنجموا تدخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn. أي معنا من جديد سالم؟ ننتظر ننتظر آية وضحى، لأنه نحب نوصلوا كلمة الختام بإذن الله. آية مرحبا يا آية من جديد، انقطع الخط للأسف. نعمل خلاصة جميلة، خلاصة في قالب نداء يوصل للتوينسة الكل. أنا وقت اللي انقطع الخط عملت خلاصة، لكن قدمت رسالة للتوينسة قلت لهم تخيلوا هالمشهد قديش مزيان، عائلة يعني الأخت ضحى في جندوبة. الحمد لله برنامج دعم الأسرة بعث فيهم الأمل من جديد، بعثتوا فيهم الحياة من جديد، وهذه بالحق يعني منزل يعني المنزلة متاحة ومكانتها كبيرة برشا عند المولى عز وجل، فربي يتقبل منكم. فأحنا ماذا بينا وكان التوينسة الكل يزيدوا يدعموا هذا البرنامج لمزيد الاعتناء بأكثر عدد ممكن من العائلات. يا إيه
4: أكيد أكيد
1: تفضل. إيه ما تقولوا ليش انقطع الخط.
4: إيه
1: كمل يا إيه
4: كمل.
1: سمحني يا إيه كمل رسالتك رجاء. أنا
4: رسالتنا في سواس إن احنا ندعموا في العائلات وللعائلات، والعدد متاع العائلات مش يزيد، وعمل نستقبلوا في عدد أكبر من العائلات، وخدمتنا مش وتكبر، وبفضل هذا وبفضل التوينسة بفضل دعم الناس الخير الحمد لله يا ربي. واللي البرنامج قاعد يكبر بشوية بشوية، قاعدين نطوره قاعدين نكبره وقاعدين ندخله في أكبر عدد ممكن من العائلات ومن الأطفال، خاصة الأطفال أطفال فقد السند. الحمد لله يا ربي العدد متاعنا مش يزيد، بس ماشي وتكبر. الحمد لله
1: الحمد لله
4: الحمد والشكر لرب.
1: الحمد لله يا أيه.
4: أكيد أكيد الحمد لله.
1: بارك الله فيك أيه علوي على هالقصة الجميلة. صحيح هي قصة نجاح، وإن شاء الله أرجو مزيد من النجاحات لهذه العائلة. وأنت قلت لي العدد بدأ يكبر، العدد العائلات قاعد يكبر يعني في مكتب جندوبة، وهذا يحملنا مسؤولية. أهل الخير، الناس اللي عندها المال، الناس اللي يكرمها ربي بالمال، يعني رجاء وظفوا مالكم في هذه العائلات، لأنه أحسن توظيف وأحسن استثمار فيه من خيري الدنيا والآخرة. أيه أقعد معايا باش نسمعوا كلمة الختام الأخت ضحى. ضحى مرحبا أختي العزيزة.
5: مرحبا.
1: الله يبارك لنا فيك ضحى، وربي يفرحك بولادك السبعة إن شاء الله، وتراهم كيف ما تحب أنت بإذن الله واصلين للمراتب العليا. نحب كلمة الختام منك أنت كأخت لينا ولأخواتك التوينسة اللي يسمعوا فيك في تونس وخارج تونس، شنو تقول لهم بهالتجربة اللي أنت عشتها؟ وأكيد مكتب دعم الأسرة يعني الحمد لله تعالى ترك الأثر الجميل في عائلتك، هكا ولي ضحى؟
5: باع دخل الابتسام ودخل الفرحة للدار، مش حتى أفار الدعم أفار أنهم يعاونوا، هم دخلوا الفرحة للدار،
1: دخلوا
5: بالحق فرحة الدار. بهم هم، لو هم ما حطوش إيدهم مع إيدي، لو هم كانوا السند،
1: هم كانوا
5: بالحق. نحكي يا رب راني نحكي في الصدق، يعني بالحق يعني كانوا رحيمين، كانوا يعني بالحق أكثر حتى مني لا أمها، يعني كانوا حارسين، كانوا يسألوا يعني بالدتاي يعني يسألوا ويتبعوا ويعني وقيمين بواجبهم بالحق. يعني ريتي لسويت في جندوبة بالحق قيمين بواجبهم وأكثر من
1: واجبهم،
5: يعني وصلوا في الرسالة بالحق الصحيح يعطيهم الصحة.
1: الحمد لله
5: نشكرهم، نشكر لسويت في 24 ولاية، نشكرهم يعطيهم الصحة أنهم دخلوا الفرحة للصغار، انهم دخلوا الفرحة للأميات للآباء، عاونوا يعني الأب يعني المعاق، عاونوا الأم يعني المحقوقة، عاونوا الصغير يعني باش يحقق أهدافه.
1: الحمد لله
5: بالحق يعني. والحاجة اللي فرحانة بها برشا برشا برشا، لو ما جوش جماعة قلاء السويس، لو ما جوش هم يعني بالحق حطوا الليد في الليد وتضمننا مع بعضنا، ما كانتش اليوم الفرحة تبقى.
1: الحمد لله الحمد لله على كل حال، ربي سخرهم والحمد لله. إن شاء الله أفراحك دائما يا ضحى، وإن شاء الله ربي تفرح بقية وليداتك إن شاء الله، وتكون المسيرة ناجحة.
5: أنا عندي طلب واحد
1: اللي هو
5: يعني من تسمع في تونس كامل
1: نختموا بيه. قل لي
5: نطلب من كل إنسان، من كل عبد، من كل يعني أي واحد في مقدوره، ولا إنه بشي
3: الجمعيه هذه نتاع السويس باش يدعمها وباش يعاونها باش يقف معاها معنويا وماديا ما يدخلوش في الحق ريفهم صغار مستحق.
1: نعم.
3: ريفهم صغار بالحنا نسمى نقول الحمد لله يعني لقيت القبر رحيم فم صغار بالحق يعني يعيشوا في وضعيه يعني نتمنى.
1: نعم.
3: من كل تونسي من كل تونسي انه يدعم يعني الجمعيه هذه ويدعم.
1: نعم.
3: الجمعيه هذه ويعني ويرحموا الصغيرات.
1: أكيد هذه هي الرحمة اللي نحبوها تتجلى فينا سلوكا وحقيقة. ما أحلاها رسالتك إن شاء الله توصل لكل التونسيين يا رب العالمين. تشرفت بمعرفتك يا ضحى. شكرا لك. سلامي على رنيم وبوسهيلي وهنيها بنجاحها في الباك وإن شاء الله ربي نشوفوها محامية إن شاء الله تعالى شرسة تدافع على حقوق المظلومين بإذن الله تعالى. ربي يبارك لك فيها وفي كل أولادك إن شاء الله. وطبعا تحية احترام وتقدير لزوجك المجاهد. ربي يوفقك إن شاء الله في أمان الله. إلى اللقاء. يعني. إلى اللقاء يا ضحى.
3: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله. وين باش نعمل نداء خاص بعد ما غادرتنا ضحى لوكالة الأسفار. كان فما وكالة أسفار تسمع فينا في هذا الوقت. لما لا نهدي عمرة لهذه الأم المناضلة لهذا الأب المجاهد. هي شاهية عمرة. لما لا إن شاء الله نلبي نداءها. هي بنتها وعدتها بهذا. لكن علاش لا؟ احنا دعوة استباق للخيرات في هذا الوقت من يوم الجمعة. إيه نحب نحييك من قلبي يا إيه.
4: إيه.
1: ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله. ربي يعطيكم القوة باش تواصلوا هالرسالة هذه في جندوبة في غيرها من ولايات تونس الحبيبة. كيف ما قلت أنتم حمات لهذا الوطن، أنتم جنود خفاء. ربي يجزيكم كل خير وإن شاء الله أحنا ندعموكم بالكلمة وبالمال إن شاء الله تعالى اللي هو قوام الأعمال. ربي يبارك لنا فيك يا إيه.
4: عايشك ربي يبارك لك.
1: عايشك يخليك. عايشك مشكورة.
4: الحمد لله.
1: عايشك. شكرا لك في أمان الله تعالى وحفظه. أي ندعمه ندعمه هذا الفرح وندعمه طبعا هذه الحياة بإذن الله تعالى بأن نتواصل بمكتب الوطني الجمعية 58-371-002 ولا على موقعها www.swsvo.an. اقعدوا معانا. نداءات الخير لازالت متواصلة. عسى أن نكون من أهلها. وسأستقبل بعد قليل سيدي فضيلة الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بأكودة لنجدد العهد مع حملة العودة المدرسية.
6: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب. هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكون من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
7: السابقون
6: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى هذه الرحلة الإنسانية مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. رحلتنا رحلة تراحم وتآزر وتضامن. نريد أن نكون مصدر فخر لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا أحبتي في الله نلبي نداء أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي وهذه العائلات المعوزة اللي تحتاج منا كل سند والدعم. وكنت سمعت الأخت ضحى كيفاش حكيت على أولادها السبعة وكيفاش حكيت على دور برنامج دعم الأسرة اللي دخل عليها الفرحة والسرور والحمد لله تعالى. أنا باش نزيد نثمن كل ما قيل مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بأسويس أكودة. إن شاء الله ربي يوفقه وربي يبارك له وهو حريص على أن يتمم هذه الرسالة لكل التونسيين. فربي يوفقك شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أخت مليكة؟ ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: اللهم أمين. وإياكم وسادة المستمعين وأهل الخير وكل الداعمين والشركاء للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وقت منعش لو كان سمعت المداخلة الأولى أم لا سيدي خالد؟
8: والله كنت معك في المداخلة متاع الأم ضحى ما شاء الله.
1: جيد. وهذيك هي المداخلة الأولى سيدي خالد.
8: واضح.
1: هذا هو. خلينا نبنيه على الكلام هذيك سيدي خالد. تفضل.
8: نعم أقول بالله التوفيق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأولا خليني أقول فيما يتعلق بالعودة المدرسية، معناه هي شغل الشاغل، معناه يهم تقريبا كل التونسيين دون استثناء، يعني هو أمر يفيد يعني ويتعلق بالمجموعة التونسية الكل بما فيه حتى الوزارات، أعتقد كلها تتجند من أجل هذه العودة المدرسية. وهذا الحقيقة شغل شاغل مهم جدا، باعتبار أن طلب العلم هي من أكبر المقاصد اللي جاء الإسلام من أجل نشرها ودعمها.
1: نعم.
8: لكن للأسف الشديد فما أطفال نظرا للعوز وقلة اليد يعني يعزوا باش يكملوا مشوار التعليم، كما تعرف الانقطاع الدراسي ملفت الانتباه في بلادنا للأسف الشديد. ولكن الحمد لله أن وجود الجمعية التونسية لكرة الأطفال الحقيقة ينقذ يعاون. وهذا معناه كيقولوا هم مش في شخصهم، معناه باعتبار أن التونس تقريبا كل باعتبار يهمهم الأمر يعاونوا الجمعية متاعنا من أجل أنه نواصلوا المشوار هذا. النموذج متاع الأخت ضحى ربي يبارك لها، الشيء اللي لفت انتباهي فيه على الأخر معناه التضحية، الكم الهائل من التضحية اللي قاعدة تقدم فيها هي وزوجها، هذه نعم. الحاجة اللي لفت الانتباه، لأنه كما تعرف أخت مليكة أنه احنا أغلب العائلات تقريبا اللي نزوروهم واللي حاطينهم ضمن رعاية الجمعية متاعنا تلقى الأب غايب. وجود الأب هنا مع سبعة صغار مع نجاح البنت، معنى كيقولوا بكالوريا راه وصلت مشوار كبير وإن شاء الله تواصل كما عندها هي طموحات والأهداف محلها، مهم جدا يعمل توازن يحقق الكثير من السكينة، يعطي دفع لما تحس روحها ناقصة. ومع ذلك حتى ولو احنا ما نلقاوش الأب يكون الدعم تاعنا أقوى باش نخليه الصغيرات هذوما يواصل المشوار. نلفت الانتباه، خلينا نتكلم المرة هذه من المنطلق شرعي، أنه احنا على لجنة شرعية كما تعرف يترأسها الدكتور ليز دردور وسيشان مقريسة. عندما نتحدث عن مصارف الزكاة نتحدث عن الإعاشة. الإعاشة هي عامة، يعني لا تتعلق فقط بمسألة ملء البطون، معناه مش مسألة ماكلة، لأن كما تعرف الماكلة تحضر وتغيب وما قل يكفي، معناه يكفي أنه الإنسان يحقق حاجته. فنحن قوم مش الهدف متاعنا معناها بطونة والحمد لله، مش كما الاستثمار في الأكل كما الاستثمار في العلم. وشتان بين هذا وذاك، العلم وطلب العلم والتشجيع على التمدرس وتوفير الحاجات الأساسية راهو الثمار متاعه، وهذا نحطوه ضمن مصارف الزكاة، نقطة مهمة جدا لابد أن نلفت الانتباه التونسة إليها. وراهو المرضية متاعه في الإبان، لأنه طفل يقرأ معناها ينتمي إلى إطار تربوي مهم جدا، هناك رعاية، هناك عناية، هناك توجيه، هناك نجاحات تتحقق. نأخذ الصورة العكسية للأسف الشديد، وقل الطفل ينقطع عن الدراسة ومش يمشي، يمشي في الشارع. خلنا نعطيه الصورة الإيجابية والصورة السلبية باش نحس كل واحد تونسي يسمع الكلام هذية باش يشجع الصغيرات هذوما ويعتبرهم ضمن أبنائه.
1: ممتاز.
8: أنه التوانسة الحمد لله يستثمروا جدا في صغارهم، والكثير من التوانسة بنسبة كبيرة كما تعرف أنه يدرسوا في المدارس الخاصة، ينفق عليهم أموال طائلة.
1: أنا
8: كانت مناسبة الحقيقة نعتبرها مهمة جدا، حضرت في لقاء من هذا القبيل وتوجهت الآباء والأمهات اللي قاعدين يستثمروا في صغارهم وينفقوا في أموال طائلة، أقول نقولها مرة أخرى، قلت لهم اجعلوا نصيبا من هذه النفقات لهؤلاء الأبناء الذين هم في أشد الحاجة إلى الحد الأدنى ولو بمقدار ضئيل، حتى لا ينقطعون عن دراستهم.
1: صحيح.
8: حتى يواصلون هذا المشوار.
1: نعم.
8: يحطوه صدقة جارية تثمر حتى في صغار، حتى في نجاحات
1: صغار،
8: حتى على أنفسكم أنتوما، تحس أنك معناها بقدر ما أنك تهتم بصغيرك في النهاية هذاك صغيرك، هذاك
1: نعم.
8: والتونس
1: نعم.
8: والتونس معناها إذا كان أنت ما تعتنيش به راهو ينجم يكون سمحني معليك وبالي، يولي مثل خطر، يولي
1: يطار
8: في الشارع، يولي إنسان مهمل، يولي بيون غير رعاية. يكفي أنه يحس الطفل هذا أنه فم شكون من آباء معناها موجودين، ولا هو في تصوره، معناها يكفي أنه يكون في خياله فم شكون لهي به، فم شكون ينفق فيه، هذا نعتبره محفز كبير جدا باش يقرا. الصوره الجميله جدا نزيد نحب نبلغها، هذه مهمه جدا، ويمكن انت يا اخت مليكه كنت حاضره معايا في يوم العلم في تونس.
1: صحيح سيدي خالد.
8: كان وليد يوسف، اني نذكر اسمه، بكاني الحقيقه دمعه الام اللي انهمرت من عينها كيفاش تحكي على ولده كيف كان ما يحبش يقرا، وبفضل تدخل جمعيتنا سويس الوليد هذا كان ما عندوش معدل، كان يجيب 3 و4.
1: نعم.
8: جاب 10 وبعد جاب 12.
1: نعم.
8: الحاجه اللي عجبتني على الاخر انه خرج على البوديوم الوليد هذا، هز يده وهز يده بانتصار محمد مديش ربي يبارك له، قام بالعمل هذه هزوا لفوق، هزوا ديهم الزوز، معناها محلاها المشهد،
1: محلاها
8: اثر جدا جدا. وهذه قصة نجاح نثمنها جدا، وأكيد أن قادرين باش نعد ونضعف مثل هذه قصص النجاح من خلال هذا التدخل نتاع قائد سويس بدءا، وسويس ما تنجح كان بالتونسه وبالمسؤوليات نتاع تونس الكل.
1: قديش محليها رسالتك يا شيخ خالد، ان شاء الله يا ربي توصل قلوب الناس الكل، ورساله تتضمن بالحق ماذا بينا حتى نقراو ما بين السطور. قديش خطابك جميل صدقا شيخ خالد، ربي يبارك لنا فيك وفي جهودك الكل، وحضرتك انت زاد رجل ميدان والحمد لله، وتسعى جاهدا بحكم صفتك رئيس لجنة الدعم بأكودة، تسعى جاهدا باش تضمن ديمومة هذه الرسالة. وقت نضمن الأمان المالي للجمعية نضمن ديمومة هذه الرسالة سيدي خالد، هكا ولا؟ فإن شاء الله تلقى
8: نضمنوها بجانب القيمي، الجانب الأخلاقي.
1: أكيد جدا،
8: بقدر ما احنا نهتم بقراءتهم نهتم بالقيم بالأخلاق، راهو يمشيوا مع بعضهم. راهو كنا نقولوا العلم، خل نربطوا العلم بربي، نربطوا العلم بالآخرة. شوف سيدنا محلاه ما أروع ما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم،
8: يسلك طريقا يلتمس فيه علما يحكي في الدنيا،
1: فسل
8: الله له به طريقا الى الجنه يحكي على الآخرة. هذه الرابطه راهي رابطه قويه، وقت ندرسوا احنا في عقول وقلوب ابنائنا هذا الامر وهذه الرابطه القويه جدا، رانا نوع من التحفيز.
1: نعم.
8: وهنا نتحدث عن القيم، نتحدث عن عقيده الانسان المسلم السويه.
1: نعم.
8: المتوازنه.
1: نعم.
8: التي تضمن نجاحات هؤلاء الاطفال، نجاحات حقيقيه، نجاحات نتحدث عن بر، نتحدث عن تواصل، نتحدث عن اهداف من أجل محبة بلادنا اللي هي من
1: جدا.
8: الدين في حد ذاته.
1: نعم.
8: تتحدث عن التواصل مع الآخرين باش ما يصدرش منه كلام بديء. شفنا القيم هذه واحنا ذاك عليه الحمد لله من خلال التوأمة اللي تحقق بين أساس وبين وزارة الشؤون الدينية، وجود الأئمة، واحنا إن شاء الله يا ربي على لقاء في القريب بداية الأسبوع ونعطيك السبق مع الأئمة باش الخطبة الجمعية الجمعة الجاية إن شاء الله باش نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه على طلب العلم، نحكيه على مساندة الصغيرات هذوما، مساندة
1: الجمعية
8: تاعنا باش هما بدورهم يحولوا هذه المساعدات إلى هؤلاء الأطفال، ونوسعوا في نطاق العناية بالصغيرات اللي معاه ما ينجموش يكملوا، نوفروا لهم الأدوات الأساسية باش يكملوا المشوار نتاعهم، وإن شاء الله يا ربي نراو الآثار هذه في القريب العاجل بحول الله.
1: كما
8: ريت النجاحات في الأبان، الحمد لله نسبة النجاح عندنا في أسواس نسبة عالية جدا
1: الحمد لله.
8: والله هذا كله فضل الله بدءا طبعا فضل جمعيتنا، وربي يبارك الجميع إن شاء الله.
1: اللهم أمين، ربي يبارك فيكم فردا فردا يا رب العالمين. وطبعا تحية احترام وتقدير لكل أئمتنا الخطباء، إن شاء الله ربي يوفقهم طبعا في هذه المهمة الإسلامية الإنسانية الوطنية النبيلة. إن شاء الله ربي يقدرنا ونبلغ هذه الأمانة لكل التونسيين، لأنه فيها خير لنا بإذن الله تعالى لمجتمعنا ووطننا دنيا وآخرة. أشكركم مجددا من القلب سيدي خالد التلمودي، وربي يوفقك إن شاء الله تعالى في مهمتك بصفتك رئيس لجنة الدعم بأكودة. ربي يوفقك إن شاء الله، وربي يبارك لنا فيك وينفعنا بعلمك. في أمان الله، إلى اللقاء. نحن سنواصل أحبتي في الله تعالى طبعا بكل حرص إن شاء الله وبكل إصرار، عسى أن نلبي هذا النداء الإيماني الوطني التونسي، لأنه بالحق فيه نفع لينا الكل الكل الكل. اللي يسأل يقول كيفاش نجم نساهم ونكون إن شاء الله طرف في نجاح العودة المدرسية، الحملة اللي تعلنها الجمعية التونسية لغلاء أطفال أسواس، نجموا تدخلوا على صفحات التواصل الاجتماعي للجمعية التونسية لغلاء أطفال أسواس بقراها الأربعة بكل مكاتبها، رقم المكتب الوطني 58 371 002، وإلا موقع الجمعية www.sosve.tn. ربي يبارك في الجميع، وربي يجعلنا من أهل البر ومن أهل المعروف.
6: هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت أنت تقدم وسارع واسبق وكن من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
7: السابقون السابقون
6: السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
1: ونواصل أحبتي في الله تعالى مع هذه الأصوات الجميلة الحاملة لهذه الرسالة النبيلة. سنواصل أحبتي في الله بكل إيمان لأننا نؤمن بهذه الرسالة كيف لا، وهي رسالة إسلامية بامتياز، وهي رسالة محمدية بامتياز. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من نحبه لأطفالنا، نحبه لأطفالنا لأنه هما زاد أطفالنا. خلينا نحكي بنون الجمع أحبتي في الله تعالى، لأنه هذا هو المسلم الحق اللي يعبر على إيمانه بإذن الله تعالى باهتمامه بغيره. وهذو هما خير الناس، خير الناس أنفعهم للناس. وأنا فرحانة برشا توا لأني باش نستقبل شابة جميلة وشابة زادة تقدم في النفع لخيرها لغيرها، وأنا نعتبرها زادة إنسانة خيرة وشابة خيرة. زينب الغريبي عميدة على سفراء طبعا قراء الأطفال SOS. فرحانة برشا باستقبالك زينوبة. سلام عليكم ورحمة الله، شو حويلك؟
7: مرحبا بكم، يعيشك على الاستضافة، عيشك الكل.
1: يعيشك يا زينب، ما شاء الله عليك. عميدة هكا ولا لا؟ عميدة على سفراء نوادي السفراء، هذا هو نوادي السفراء. شنو حويل طلبتنا السفراء زينب؟ لبس عليهم
7: لبس الحمد لله، الكلهم في خير ونعمة، وعاملين برشا أجواء خاصة بالحدث اللي صار اليوم.
1: شو الحدث اللي صار اليوم؟ هو اختتام
7: اختتمنا مخيم الأمل سنين. لما صار الاختتام في سوسة في قاعة سراي، اختتمنا البرنامج الصيفي نتاعنا، البرنامج اللي كان ثري ومتنوع، شيخوا فيه الصغار وتعلموا فيه الكبار. بالحق عملنا فيه برشا حاجات. الاحتفال كان احتفلنا بالعدد الكبير اللي وصلنا له في الأطفال. احنا استقبلنا اكثر من 2000 طفل وعائلة استفادوا من المخيم الصيفي نتاعنا. في برشا معناها مخيم الأمل، مخيم العائلات، مخيم متنقل. الحاجات هذوما استفادوا منهم اكثر من 2000 طفل، واحنا فرحانين بالحاجة هذه. واليوم احتفلنا بالحاجة هذه عن طريق تقديم عروض عن طريق تقديم عروض للأطفال اللي هما تعلموهم في أكاديمية الفنون اللي هي ضمن برنامج السايت نتاعنا.
1: نعم صحيح.
7: قدمنا العروض نتاعنا، حكاوا شهادات حية حكيناهم فينا على المخيم نتاعنا، كل واحد حكى من المنظور نتاعو.
1: شكون اللي حكى زينب؟ انتوما طلب السفراء ولا وليداتنا اللي حكيوا؟
7: طلب السفراء،
1: حكيوا
7: الصغيرات، حكيوا الأولياء، وحكيوا الشباب القراء وشباب المراكز.
1: نحبك تعطيني شهادة. أعطيني شهادة من الشهادات هذوما اللي بالحق قاعدة راسخة يعني فيك في مخك زينب خضر. بالحق نحب نتعرف على هالشهادات هذية لأني أنا محبة راني
7: من أم الأمهات. احنا سناخدمنا مخيم العائلة، قلتلنا في الشهادة نتاعها، قلتلنا علاش ما كنتوش موجودين وقت كنا احنا صغار، احنا اول مره نعيش الحاجات هذوما معاكم، علاش ما كنتوش وقت احنا صغار؟ بالحق الحاجه هذه تخلينا نخدموا على انه احنا نخدموا اكثر باش نكونوا موجودين في حياه الصغار، باش يكبروا ما يقولوش علاش ما جيتونيش واحنا كبار.
1: يا زينب يعني انتم اثرتوا يعني اثرتوا في الكبار بدرجه كبيره، فما بالك بوليداتنا الاطفال هكا ولا
7: الاولياء؟ بالحق ولينا ديجا علاقتنا مع الأولياء وليت كيما مع علاقتنا مع الصغار، معناها نعرفوا بعضنا كيما قلت لك، خدمنا بعضنا مخيم العائلات، معناها تعاملنا مع بعضنا في ترفيه، في لعب، في بحر، في كل شيء. بالحق اختلطنا بالباقي احنا
1: الحمد لله. انا راني محبه برشا لمخيم الامل، رغم اني ما كنتش معاكم لا في النسخه الاولى لا في الثانيه يعني حقيقه، الا انه نتبع في مخيم الامل ونعرف كل التفاصيل على مخيم الامل، ونعرف الاثر الجميل اللي خليه في كل طفل. وانا متاكده انه كل طفل توا هالألفين هذوما اللي انت تحكي عليهم باش يرجعوا لديارهم مع اختتام مخيم الامل في النسخه الثانيه يا زينب. انا متاكده انه بيرجع بطاقه إبداعية كبيرة برشا برشا برشا، بشجع بقوة كبيرة، بشجع بأمل كبير، بشجع ربما نسخة جديدة هكا ولا، وبشجع ويستقبل العودة مدرسية بكل حماس ونشاط هكا ولا زينوبة؟
7: صحيح. بالحق هما تجاوز علموا برشا حاجات، تعرفوا على رواحهم كما هما علمونا حاجات، إذا احنا علمناهم حاجات خلينا صغار جاتنا، ممكن هي جاتنا من غير أحلام، من غير حاجات، روحت بأحلامها، عرفت المواهب نتاعها، خاطر احنا قدمنا على تنمية المواهب نتاعهم، على صقلها، فكما روحوا بمواهب جديدة بأنه يعرفوا مواهبهم شنيحة المكان شي يعرف موهبته أعرفها وروحوا هو ناوي أنه يزيد يخدم عليها باش تجينا عام الجاي
1: ممتاز
7: باش تجينا عام الجاي يكون أقوى فيها وعليش لا أفهم برشا قالونا اللي هم عام الجاي يحبوا يرجعوا مش كمستفيدين كمؤثرين معانا
1: ممتاز ممتاز ممتاز محليها محليها محليها زينب انت قلت كلمة قلت جملة مزينة برشا ان توها نكتبتها على الورقة اللي تعتبر زي شعار المخيم ربما في نسخة الثالثة انت قلت لي المخيم الأمل في نسخة الثانية شيخوا فيه الصغار وتعلموا فيه الكبار هكا انت قلت هكا ولا محليها بالحق سجلها عندك العبارة ربما تكون شعار المخيم الأمل العام الجاي بإذن الله نجم الله تكون هكا ولا لا لكن به شيخوا في صغار هذه مفهومة لكن تعلموا فيه الكبار شو تعلمتوا انتوما الكبار اللي فيه ولا العائلات الأمهات اللي زاد رافقوا أولادهم شو تعلمتوا من مخيم الأمل زينب
7: احنا أكثريتنا اللي موجودين في التأطير بتاع الأطفال عمرنا عمر الشباب اللي نزلنا زاد احنا بدينا نواجه في الحياة بتاع الصغار دونك معاملتنا مع الصغار خلتنا نعرف كيفاش نتعامل كيفاش نصبروا كيفاش نخدموا تحت الضغط الحق معناها خدمنا في كل الظروف صحية ظروف بيا لكن معناها ديما يصير لك المشاكل تاع انه ممكن حد ما هوش متعود بحاجة غادي يولي متعود بيها
1: واضح.
7: ممكن انت في داركم تكون حاجة متعملهاش تولي غادي تتعاملها تعملها وانت نعم. حابب انك تعملها مش بتصيف عليك حابب انك تعملها خطر وحديك صغار خطر
1: مسؤولية زينب
7: ويتعلموا منك وبرشة صغار روحوا وهما عندهم القدرات نتاعهم هما احنا قلت انا كيفك نحب نقرا كيفك
1: زينوبة اقفلي عند الجملة هذه لانها مهمة جدا انا باش نرجع لها ككلمة ختام معاك لكن بعد هذا الفاصل الاشهاري لثواني قليلة
9: اشهار
10: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
9: إشهار
1: نرجع لبنتنا الجميلة الشابة المتميزة زينب الغريبي وهي عميدة نوادي عميدة على نوادي سفراء القراء أطفال SOS زينب الجملة الأخرى قديش مهمة واليوم الأطفال اللي حضروا في مخيم الأمل في النسخة الثانية يشوفوكم انتوما شبابنا كقدوة ويقول لك أنا باش نكون كيفك بإذن الله تعالى كيف نكبر أكيد هالجملة هذه تحملكم انتوما طلب السفراء مسؤولية كبيرة وأنت تحديدا كعميدة على نوادي السفراء زينب
7: بالحق تعلمنا برشا حاجات تعلمك انك انت تكون قدوه باهيه في الحكايه حتى لو كان انت كنت متعود انك تعمل حاجه ممكن هي فيها دليل فيها عناد فيها حاجات من هكيك تولي كي ترى صغير هو مش يتبعك تولي انت تبدل من روحك وتحاول انك انت تكون خير قدوه ليه اذا من الصغار نتعلم الصبر خاطر يجيونا صغار ساعات بالحق معناها عندهم ظروف ولا حاجات هما متحملينها منهم هما نتعلم الصبر نتعلم انه احنا مازال صغير في العمر هكايا صابر ومتحمل وعنده المواهب هذه الكل وقاعد يعمل في الحاجات هذه الكل وانت في العمر هذايا ممكن ساعات تحمد ربي على حاجات موجوده عندك
1: ما شاء الله
7: خليك انت بالحق تتعلم الحاجه هذه
1: ممتاز
7: فرصه لنا برشا واي حد غير في مخيم الامل يكون موافقني في الحاجه هذه
1: اكيد جدا انا متاكده من هذا ولما لا يكون موضوع حديثنا في حلقات قادمه باذن الله تعالى زينوبه انا فرحانه بك برشا وانت شابه تونسيه عمرك 24 سنه ان شاء الله يا ربي مشوار جميل انساني وعلمي ينتظر فيك ان شاء الله ويفتح لك افاق جميله ان شاء الله تعالى يعطيكم الصحه زينب ومن خلالك نحب نتوجه بتحيه حب وتحيه احترام وتقدير وشكر لكل طالب من الطلبة السفراء فربي بركلنا فيكم ربي فضلكم لينا لأنكم انتوما بإذن الله تعالى بتهزوا المشعل إن شاء الله وتكونوا إن شاء الله بإذن الله يعني جنود مجندة لتونس الحبيبة ولأطفالها ونسائها ورجالها إن شاء الله فربي تقبل منك يا زينب شكرا لك يعيشك بسلامة لله إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا صوت شبابنا الفاعل ربي يبارك فيه طبعا رسالة واصلة ما علينا كان ندعمه طبعا هذا المكسب بكل أفراده اتصلوا بالجمعية على رقم مكتبها الوطني 58-371-002 وإلا على موقعها www.sosbe.an وكل عادة والحمد لله تعالى سنختم لقاءنا بمشروع لشنوة لدار الآخرة لأنه المسلم الحق هو اللي يجعل دار الدنيا مزرعة لدار الآخرة.
6: هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس.
1: السابقون السابقون، هذا العنوان القرآني ما يزمش يتعدى على وذنينا ويدخل من وذن ويخرج من وذن، وإنما يزمه يدخل فينا في داخلنا ليكون هدفا بإذن الله تعالى نشتغل عليه، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من أهل الجنة في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. مالا شدوا الهمة باش نقدم لكم مشروع لداري الآخرة، وهنيئا لمن سيستبق الخطى نحو هذه العائلة التونسية اللي تستنى منا كل الدعم بإذن الله. أختنا العزيزة شيراز الدهماني وهي أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة بتونس الكبرى باش تعطينا كل التفاصيل على عائلتنا هذه وعلى أطفالنا الثلاثة، لأنه أحوالهم بالحق تعبة وتستحق منا أن التراحم، خلينا نستعمل هذه العبارة. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو القائل من لا يرحم لا يرحم، ونحن نحب نرحم في دار الدنيا مدام عنا الفرصة، عسى أن يرحمنا الله تعالى في دار الآخرة. شيراز الدهماني مرحبا بك يا أختي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
9: السلام عليكم، عسلام الكل، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم كيف مستمعين إذاعة الزيتونة.
1: أمين، شكرا لك يا شيراز. شنو أحوالك شيراز؟

0: يعني تعيش في منزل مع العائلة الموسعة نتاعها، اللي هي الحقيقة ما توفرش فيه شروط العيش الكريم كما تعرفي، يعني العائلة كبيرة وفي دار، مش الأم والأب وحدها مع عائلتهم، يعني مع عائلة كاملة تفتقر المنزل لأبسط التجهيزات. معناها الأب يعاني من اضطرابات نفسية من نتيجة الوضع المادي والاجتماعي اللي هو يعيش فيه. مؤخرا الأم زادة لطف عليكم أصيبت بمرض سرطان الثدي،
1: لطف يا رب يشفيها ويعافيها إن شاء الله.
0: الله يا رب يشفيها.
1: نعم.
0: مورد رزق الأسرة هي اقتصر على منحة العائلات المعوزة اللي هي بالحق ما تكفيش الأدنى الضروريات، يعني ما تكفيش حتى المواد الغذائية بتاع الأسرة.
1: نعم.
0: بالحق حتى الاحتياجات نتاع القراية وكل الأسرة مش قادرة أنها توفرها.
1: أكيد.
0: هنا الهدف في البرنامج نتاعنا باش نحاولوا نوفروا معلومة الكراء للأسرة هذه، نحاولوا نحسنوهم من الوضعية السكنية نتاعهم.
1: يعني باش توفروا لهم إن شاء الله منزل الكراء بإذن الله.
0: منزل الكراء إن شاء الله.
1: جيد، هذا كحل مبدئي إن شاء الله، عسى يخفف عليهم من هذا يعني ما هالضغط النفسي هكا ولا شيراز.
0: خطوة باش نحاولوا نحسنوا من الوضع اللي هي فيه، الوضع تعيش فيه العائلة، نحاول نحسنوه وما يعيشوا في منزل وحدهم يضمن لهم كرامتهم.
1: أكيد طبعا. أو سمحني شيراز، قديش عمر الوليدات الثلاثة؟
0: هما في الابتدائي.
1: في الابتدائي، نعم.
0: كلهم في الابتدائي.
1: أي يعني حاجة ملحة أكيد أنهم يخرجوا من العائلة، الدار العائلة الموسعة هذه اللي قلت أنت ما تتوفر فيها حتى شيء، وأكيد فما ضغط نفسي كبير على على الأب والأم. نعم.
0: ثم منزل يحمي لهم كرامتهم، يكون آمن، يكون يعيشوا فيه بحرية.
1: نعم واضح.
0: زاد باش نحاولوا ندخلوا باش نوفروا الأثاث اللازم للعائلة هذه في المنزل الجديد.
1: باهي.
0: ونوفروا لهم الدعم المدرسي اللازم للصغيرات، من الفورنيتور توا كما نعرف العودة المدرسية
1: قاعدين
0: نخدموا عليها برشا.
1: أي.
0: الفورنيتور نتاع القراية. زاد عندنا حاجة مزيانة برشا نحبوا نخدموا عليها في العائلة نتاعنا. هي مكانة الأب في العائلة. الأب نتاعنا هو مريض، يعني في عنده أمراض مزمنة وكل شيء، ويعاني من اضطرابات نفسية. هنا باش نحاولوا نكيفوا إمكانياتنا باش نشوفوا له مشروع حتى يناسب الظروف نتاعو الصحية. دونك جينا عملنا اقتراح أنه باش نوفروا له عربة هذيك البرويطة نتاع القطانية. بيتبوكا هو أي فما مدخول للأسرة، يحس بقيمته هو كأب في الأسرة، إنه قاعد يدخل، قاعد يعطي في حاجة لصغيراته. دونك بالحق حبينا هنا نلعبوا على مكانة الأب وقيمته في عائلته، باش ما يحسش روحه إنه فقد القيمة نتاعه في عائلته.
1: ما شاء الله.
0: بالحق ديما نعرفوا احنا مكانة الأب في العائلة.
1: والله يعطيكم الصحة، بالحق حاجة لفتت انتباهي بالكدي بالكدي، قديش مهمة الحكاية هذية، وقديش تأكدوا انكم انتوما بالحق يعني تخموا في التفاصيل. يعني قاعدين يا شيراز بالنسبة للعائلة هذية، يعني إن شاء الله تلوجوا لها على منزل الكراء وعلى تأفيثه، إن شاء الله ربي يسخر لكم ناس الخير يسمعوا فينا توا باش نعاونوكم في هذا الباب، اللي هما نقاط أساسية باش يكون عندها أثار إيجابية على وليداتنا الثلاثة وعلى البو والأم. الأم ربي يشفيها ويعافيها من سرطان الثدي إن شاء الله، وأكيد هذا باش يأثر على نفسيتها، لكن بخروجها إلى منزل خاص بها إن شاء الله هذا باش يعاونها برشا متأكدة. والوضع هذية كله أثر على الزوج، أثر على الأب وخليه يعيش يعني اضطرابات نفسية، يعني يعني حس روحه ما عادش قادر هكا ولا إنه يعيل هذه عائلته هكا ولا، هذا أكيد يأثر عليه.
0: مكانته في العائلة
1: تمست ضعفت، وهذا أكيد أثر عليه. فأنتوما ربي يبارك لكم خذيتوا هالنقطة هذه باش تشتغلوا عليها، تشتغلوا على مكانة الأب حتى يسترجع يعني قيمته وقدره العالي هكا ولا شيراز.
0: احنا في برنامج دعم الاسره نكيفوا امكانياتنا على حسب الوضعيه، مش معناها انه الوضعيه ما تنجمش تعمل مشروع حكا وتقف عليه بكل، يعني سي بون، لا نحاولوا نشوفوا مشروع يتماشى مع الوضعيه نتاعها النفسيه والاجتماعيه.
1: نعم.
0: باش الانسان بالحق اهم حاجه في الحياه انه الانسان يحس بقيمته في عائلته،
1: كرامته صحيح،
0: الحياه هي العائله.
1: نعم.
0: وانك الانسان تكون عندك قيمه في عائلتك، تحس روحك قاعد تزيد في عائلتك. دونك الاب هنا حتى كيف يطلب صغيره في حاجه ويمدها من جيبه بالحق، فما
1: احساس
0: بالحق احساس به برشا
1: اكيد ملوش نوى.
0: وإحنا كيف نحكيه مع الأب فحكينا معه في الموضوع بالحق ما نصدقكمش حبيعه إنه بشي ولي هو بالحق فما مدخول فما
1: بشي حس روحه يبذل الجهد أكيد يحب يكون صاحب يد عليا ماهوش صاحب يد سفلى وبالتالي حتى إنه كيجر العربة بيع القطانية من مكتب إلى مكتب من روضة إلى روضة بشي حس روحه فاعل يعني في عائلته والحمد لله حتى لو مقدارها ربما بسيط ماديا

0: لكن انه باش يمد يده المكتوب ويلقاها كمليان ببعض الدنانير وباش يمد الولد وذاك احساس يعني اكيد باش يحسسه بانه هو البو هو الرجل في هو رب الاسره هكا ولا شيراز
1: نحبوا نخدموا احنا المادي والصحي والمدرسي وكل شيء هذيك بطبيعتنا باش نوفروا باش يوفروا برنامج دعم الاسره وهو ينطبق ضمن خدماتنا.
0: رائعه الفكره ربي يبارك فيكم شيراز.
1: كان على المادي وعلى الخدمات نتاعنا نخدموا زادة على النفسي ونخدموا على انه نراعوا بالحق ظروف الكل الموجوده في الاسره.
0: محليكم إن شاء الله ربي يستخدمنا لهذا المشروع، نحن مع هذا الأب، ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله يا رب العالمين، نحافظ مع بعضنا التوينسة الكل على مكانته بإذن الله تعالى، وهو قدره عالي فربي يوفقه إن شاء الله وربي يعينه. ملا نتواصلوا معاك على رقمك شيراز بإذن الله، نبدأ ونتوكل على الله 58-371-090 رقم الأخت العزيزة شيراز الدهماني 58-371-090. بعد إذنك شيراز خلاصة في دقيقتين لهذه الوضعية لكل من التحق بنا رجاء.
1: الوضعية متاعنا هي أم وأب وثلاثة صغيرات. الأب يعاني من اضطرابات نفسية جراء الوضع الاجتماعي ويعاني من أمراض مزمنة. الأم مؤخرا أصيبت بمرض السرطان، لازمها أدوية ولازمها علاج. بتبقى لازمنا الدعم المدرسي للصغيرات.
0: نعم.
1: دونك البرنامج بتاعنا باش يوفر الكيرة إن شاء الله.
0: نعم.
1: منزل جديد
0: وتأفيف المنزل
1: باش نحسنوا من الوضعية السكنية بتاع الأسرة
0: إن شاء الله يا رب،
1: والدعم المدرسي والدعم الصحي للأم، وباش نحاولوا نشتروا عربة يعني برويطة بتاع القطانية باش
0: نحسوا
1: الأب بالقيمة نتاعه ويولي هو صاحب مشروع صغير إن شاء
0: يا
1: الله.
0: رب يا رب يا رب يوفقنا بإذن الله تعالى. فماشي رن على تليفونك 58-371-090 بديت شي رنيت بديت شي نبض الهاتف يا ربي، رنة إيمانية بإذن الله، رنة فلاح إن شاء الله، رنة الجنة إن شاء الله تعالى يا شيراز لصاحبها بإذن الله. ربي يكرمنا وربي يسعدنا باش ندخلوا السرور على قلب هذه العائلة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا شيراز، شكرا لك في أمان الله. هيا نجعل من رنة رنات إن شاء الله ونبض إيماني نبض إسلامي، نريد أن نكون مصدر فخر لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. اتصلوا بالأخت شيراز الدهماني على رقم 58-371-090 نعاود 58-371-090. خليونا بالحق شو محليها الجملة إنه نكون مصدر فخر لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن للأسف الشديد يعتبر زمن الوهن وزمن الخذلان، فما نجعلوش رواحنا في دائرة الخذلان، وإنما بإذن الله تعالى نكون في دائرة الجهاد والمقاومة إن شاء الله تعالى في أرضنا بإذن الله. فنسأل الله تعالى النصر والتمكين للأمة المحمدية، نسأل الله تعالى النصر والتمكين لغزتنا ولإخواننا المجاهدين المقاومين. هيا أحبتي في الله نكون سندا لجمعية لقرى الأطفال SOS، لكونوا سندا لهذه العائلات المعوزة ومنها العائلة هذه وخاصة الأب، خلي يحس صدقا يسترجع إحساسه طبعا برجولته بأبوته باعتباره رب الأسرة. اتصلوا بالأخت شيراز على رقم 58-371-090. أحبكم في الله. سالم الشعري بارك الله فيك كريم عتيق، ربي جعلنا بإذن الله تعالى من الأخيار من الأبرار، اللهم آمين آمين.
2: إشهار الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير
4: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحال الشبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: صغيرك يقرا في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسه والاقامه؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسه، المنحه السنويه والمنح الشهريه لتغطيه تكاليف الاقامه، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت تزورنا في اقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق بنك الجميع.
8: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
9: مريق؟ لا، اما نصيحه عود عملها لونتروتيان في وقته.
8: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
9: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
8: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
9: دقيقه مدام، جست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
8: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
9: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
8: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
9: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
8: اي بي
9: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: إشهار.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
12: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
12: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
6: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
7: قل لي يا أوس،
8: ها؟
7: أين حسان؟
8: ذاك هو يعمل، ألا ترى؟
7: هل بايع رسول الله؟
8: أجل، بايعه في دار أبي أيوب.
7: الحمد لله، الحمد لله، إن مبايعة حسان نصر لدين الله.
8: صدقت يا عروة، صدقت، فلسانه سيف مسلط على الأعداء.
7: اللهم نور صدره وخذ بيده وأيد الإسلام به يا أرحم الراحمين.

0: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل في دينه متقبل، وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزلي، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسلي، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدلي.
1: فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد معك
0: يا رسول الله، والله إنا لمسرورون بمقدمك.
2: أجل يا رسول الله، فقد حللت في قلوب الأنصار وأقمت في عقولهم.
0: فعلى الرحب والسعى يا رسول الله، ولتظل قريش في خيبة وهوان.
2: الحمد لله الحمد لله، لقد خيب الله فألها وأحبط مسعاها،
0: وأخزى الله أبا لهب وأبا جهل وأمية ورد كيدهم إلى نحورهم.
2: لعن الله أبا لهب، إنه بغى وطغى.
0: أبا لهب، أبلغ بأن محمدا سيعلو بما أدى وإن كنت راغما، وإن كنت قد كذبته وخذلته وحيدا وطاوعت الهجين الضراغما، ولو كنت حرا في أرومة هاشم وفي سرها منهم منعت المظالما، ولكن لحيانا أبوك ورثته ومأوى الخنا منهم فدع عنك هاشما. سمت هاشم للمكرمات وللعلا، وغودرت في كأب من اللؤم جاثما.
3: انظر يا أوس، لقد انشرح صدر رسول الله بشعر حسان.
2: أجل، وأحسن قبوله وقرب مجلسه ورفع مكانته.
3: لقد اطمأنت نفس حسان وطوى جوانحه على الرضا والغبطة.
2: هنيئا له رضا رسول الله.

0: جزى الله رب الناس خير جزائه. رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
1: ما هذا يا عروة؟ أتقول الشعر؟
0: الشعر ليس شعري يا حسن.
1: لمن إذن؟
0: لا أدري، صوت ردده بعد أن حل رسول الله وصاحبه أبو بكر في خيمة أم معبد.
1: ومن أم معبد هذه؟
0: امرأة في الطريق بين مكة والمدينة.
1: وماذا فعلت أم معبد هذه يا عروة؟
0: حلب رسول الله شاة لها عجفاء لا لبن فيها، فشرب وشرب صاحبه.
1: شاة عجفاء؟ وكيف درت اللبن؟
0: أنسيت بركة رسول الله يا حسان؟
1: أجل، وهذه معجزة من معجزات رسول الله أيده الله بها لتكون عبرة للناس.
0: بل هي عبرة لقريش التي اضطهدت رسول الله وأخرجته.
1: تبا لها تبا، أتعتبر بشركها وضلالها؟
0: لقد خابت وخسرت برحيل رسول الله عن مكة.
1: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عما، وهداة يهتدون بمهتدي؟ لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. ليهن أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعدي.

0: هنيئا لك يا أوس، هنيئا، فقد آخى رسول الله بينك وبين عثمان بن عفان.
1: الحمد لله يا حسان، الحمد لله، لقد أصبحنا كلنا إخوة هنا في يثرب بعد أن آخى رسول الله بيننا جميعا.
0: صدقت صدقت، المهاجرون والأنصار الآن إخوة، كل يعمل في سبيل الله.
1: هذا حال المؤمنين الصادقين يا حسان، فكيف ورسول الله بينهم؟
0: قل لي يا أوس، هل بقي أحد في يثرب لم يسلم بعد؟
1: لم يبقى إلا نفر قليل من خطمة وواقف ووائل وأمية، فقد أقاموا على شركهم.
0: تبا لهؤلاء، ألم يتبعوا رسول الله؟ ألم يسمعوا ما قاله بالأمس؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده.
1: هؤلاء يا حسان مثل قريش، سمعوا القول وسخروا منه، ورأوا الحق وأعرضوا عنه.
0: لا تذكر قريشا يا أوس، لا تذكر قوما عادوا رسول الله واضطهدوه 13 سنة.
1: قاتلهم الله، قاتلهم الله، لقد أبت عليهم أنفسهم إلا العناد والكفر.
0: ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
1: أجل يا حسان، فها هو رسول الله قد استقر به المقام هنا مطمئنا راضيا، يعبد ربه وينشر دعوته.
0: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واطمأنت به النوى، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نحارب من عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا.

0: أترى يا حسان؟ هذا رسول الله في أهل يثرب.
1: الحمد لله، لقد شاع ذكره وعزت دعوته رغم كيد قريش وشعرائها.
0: وهل فعل شعراء قريش شيئا؟
1: أجل، إنهم لم يتوانوا عن السب والهجاء لحظة.
0: من أولئك يا حسان؟
1: أبو سفيان بن الحارث، عبد الله بن الزبعري، وعمرو بن العاص.
0: اسمع يا حسان، هذا أوس يريد أن يتكلم.
2: يا رسول الله، ألا تأذن لعلي أن يهجو القوم؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: ليس عنده ذلك.
2: إذا من يا رسول الله؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟
1: أنا لها يا رسول الله.
3: قال صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم يا حسان؟
1: لا عليك يا رسول الله، إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
1: سمعا وطاعة يا رسول الله.
4: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
7: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ترحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بمخالقة الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بالاستعاذة عند القراءة والوسن. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الله يعلمنا ويفهمنا ولا يبعدنا على طريقه. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 42 إلى تمام الآية 50 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق عن إمامه الشيخ نافع المدني، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بالوجه الأول أو وجه الأداء، قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون
1: بل ما

0: الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
1: ولئن

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النعمان بن بشير صحابي جليل رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. الله يرحمه سي عبد العزيز الخماسي يقول: حتى القطوسة راهي تعرف الحرام والحلال هكاك بالفطرة، كي تقول تمدلها شوية انت حوت ولا شوية كذا تاكل قدامك، تبدا وغادي حتى تكسسها وهي قاعدة تاكل، خاطر انت عيطت لها. اذا كان خطفت لك فهمتني ولا لا ود البحر ولا شوية بالكذا ولا عاد تراها تقلب تهرب، تعرف هذيك عاد يقول هذوما الهوايج. خلي البشر يعرف الحلال والحرام واضح، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى في المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أمور ما تعرفهاش هذه وهذا ما تقدهاش حتى تسأل عليه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء. حماء شنو؟ حماء كل ملك وكل رئيس عنده قصر وداير، عبارة واحد تشعبت ونقز في القصر جابها روحه. كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حماء. ملك رئيس كل عندهم حماه، فما وهذا من هيبة الدولة. كان شفتوا لي معناها كيف ردوا بالك هكاك ربي عنده راه حماه ما تدخلش فيه. شنو الحرام؟ رد بالك حرم عليك ما تاكل المدخل ذاك ما تدخلوش، وما حرم عليك ربي شيء الا هو مضر بيك. حتى علميا الان اللي حرم ربي الكل هو اللي فيه ضرر، اما اللي فيه حاجة صالحة للإنسان الإنسانية قول لي صالحة، صالحة لك أنت خاص، أما ضارة بمليون كيف كنت ما لو. لذلك فيها مش الضار كان بك أنت، يضرك أنت ولي يضر غيرك. ربي قال لك لا ما تعملش كل حاجة ما تعملهاش، راهي كلها فيها ضرر. يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حما الله في أرضه محارمه. هذوك الحرام كله محارم ربي يبعد عليهم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا معناته كناية عن أن الإنسان هيك القلب اللي هو مربوط بالعقل، وهذا يختلف هل تسمية القلب هو كل الصنوبري اللي نعرفوه ويضخ الدم، هل هو فيه ارتباط كبير مع المخ؟ فيه ارتباط كبير، هذا ما أثبته العلم، وأنه إذا كان نقص شوية بركة الدم عاش يضخ في بقعة خاصة المخ، معناتها مشى الإنسان للهلاك من بداية من ذلك. هذا كناية عن أنه إن شاء ربي يوقظنا باش نفعلوا الخير وباش نبعدوا عن المحرمات. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
0: جزاك الله كل خير سيد المستمعين، ديما نركز على الأحكام وردوا بالنا معناتها في مقدار الآلفات وفي مقدار الغنن، ماذا بينا ما نقصوش منهم مثلا، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. كذلك في اللام ولا هم منا يصحبون، ما نقولوش ولا هم منا، تولي كأنها لام معناتها تأكيد ولا لام تعليل، هي ولا النافية، ولا هم منا، ولا هم منا يصحبون. باش نحافظوا على المقدار نتاع الغنن. جزاكم الله كل خير، تفضل سي محمد علي مشفر.
2: بل

0: هم حتى طال عليهم العمر، طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سي علاء الدين المثلوثي، ربي ينورك إن شاء الله، توكل على ربي.
2: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن

0: الظالمين.
1: ربي يجازيك كل خير. وريت ش عملت في الدعاء اي ذا هذاك التسهيل، كيف نزيد نردوه يا مكسورة؟ لا، كيف نقول الدعاء اي ذا؟ لا، بينات شو الدعاء اي ذا اي ذا، هذاك هو التسهيل. جزاك الله كل خير. تفضل سيدي علي النفسي.
2: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي بوراوي.
3: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. الله يجزيك كل خير. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك الثبات على الأمر، وننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع سيدي إبراهيم المرغني، هذا الشرح العظيم على المتن المعروف بمتن ابن بري، وهو للشيخ العظيم أبي الحسن علي الرباطي، إلى أن قال رحمة الله عليه الرباطي قال القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. وفما اللي ذكر معناتها بقراءة الهمزة مش بالنقل، القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز، وهي كما في الترجمة أربعة: التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط، والإبدال. ما الأحكام في الأربعة اللي باش تكلموا عليهم تاع الهمزة هما التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط، والإبدال. وعبر عنهم الناظم بالتبديل، والتحقيق هو الأصل في الهمز ويقابله التغيير بأحد الأنواع الثلاثة. ولفظ التسهيل في اللغة يطلق على أنواع ثلاثة، وفي اصطلاح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل بين بين، وسيأتي معنى كل منها. والهمز في اللغة الدفع بسرعة، الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة. يقول لك همزوا، إذا كان واحد همز يعني ينقص تنقيز تقع، هذيك اللغة العربية الهمز. تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة. وسمي الحرف المعروف همزة لأن الصوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسان. من أصعب شيء هو الهمزة، أو عس أنت برشا ناس تبطل صلاتهم من غير ما يشعروا، ينقص حرف من القرآن شعب متعمد شي تسم يبطل صلاته، في عوض يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، أمرك الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يا ودي وين الهمزة؟ خطر صعيبها عليه، خطر من اخر الحلق تخرج، وصفاتها كلهم صعاب، لا فيها قلقله اللي باش تبينها، لا فيها همس باش يبينها، يلزمك انت تبينها بالقدا. هذه كان من الاول هكا ينحيها جمله، وساعات في الوقف يزيد يعمل لها شده، يقول اقف والسماء، شيق والسماء وين ماشي والسماء؟ شو معنى؟ معناتها عباره شدد الحرف وعمل سكون، ما هي سهلة الهمزة سيدي، فيها كلفة على اللي سهل. والنبر مرادف عند الجمهور، النبر هو مرادف لكلمة الهمز، نفس الشيء، قولوا الهمزة على النبرة، هو النبر، هذيك هو الهمز، الهمز عند الجمهور. به ما لا للهمز تقول نبرت الحرف نبرا إذا همزته. وقوله للهمز تنازعه كل من التحقيق وما عطف عليه، والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل، وبدل كالتعليم مصدر لعلم، والإسقاط مصدر لأسقط، كالأكرم مصدر لأكرم. ما لا ملخص هذا الباب إن شاء الله باش نبدأ فيه. والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا. احنا نلقاو الأصل في لغة العرب هو التحقيق، إلا الفصحاء من الغرب من العرب حاولوا أن يتخلصوا من الهمز. الفصحاء كما لغة قريش، قولوا البلدية عندهم لغة خاصة، وينهم لغة أولاد البلاد خاصة النساء؟ تركوها، كلموا كانوا بالوين والفين، فما برشا حاجات تركت الغالب لغة ترك. كانوا وقت نقرأ توا سيدي قالون ولا سيدي ورش تشوفوا تفهموا معناتها شنية لغة أهل المدينة، شنية القبائل المختلفة، لأنه ساعة تقول لك عنده أربعة أوجه سيدي قالون في هذه، وعنده ثمانية في هذه، وعنده 18 في هذه، شنو هذا؟ قالوا يخذهم الكل، هذوكم الكل سيد سيدنا سيدي نافع قال على 70 من التابعين، وكل واحد قراها قراية سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اختار لوليداته اللي هما مش كان الإمام وارش والإمام قالون، هذوما اختيار ابن مجاهد، اختار زوز من تلامذته، ما هو عنده تلامذته كبار ياسر وبر. ولذلك عنا احنا زاد العشرة الطرق النافعية قولوا هي مختصة بها المغرب، مش صحيح، مختصة بها وكذكر الشيخ طاهر بن عاشور عديد من الأوجه فيها، وتونس مختصة بها، وهما العشر رواة على سيدي نافع. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجعلنا من الذين غمرتهم برحمتك، من المرحومين عندك، من المحبوبين عندك يا ربي، من المقربين لديك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، فإنه لا يعجزك ذلك. يا سيدنا عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. يا ربي احفظنا من الأشرار، يا ربي نسألك الحفظ بما حفظت به كتابك، والستر بما سترت به حجابك. يا ربي هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

0: وتسليما وأزكى تحياتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
3: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحذ أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
8: ألو، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
7: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
8: ألو.
9: ألو،
8: السلام عليكم.
9: السلام يا شيخ،
8: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
9: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
7: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
8: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
7: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
8: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
9: والحمد
8: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
7: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
11: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
12: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى. الآية 263 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، بدخول الغاية، الآية 266 من نفس السورة. إذا نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية.

0: إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل أريد أن أبين أشياء في الحقيقة. هي سئلت من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطه الكريم من طرف الإخوة. أردت أن أبين إخواني السادة المستمعين والمستمعات من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، يعني بعد ما أكملت الحصة وجه إلي السؤال في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وأنا قلت لكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله لما نحفظ القرآن كامل القرآن ننتقل إلى القراءات، ومن خلالها إن شاء الله نبين الدلالة اللفظية في كتاب الله. وباش نبدأ نعطيكم ما هو النسخ، النسخ لغة واصطلاحا، وما الفرق بين النسخ والبداء. وقلنا أن النسخ ينقسم إلى أربعة، معناها إلى بدل أو إلى غير بدل. إذن قال: فإن كان النسخ إلى بدل، كان إلى نسخ بدل أخف أو بدل أثقل أو بدل مساو يكون. بمعنى ذلك يكون إلى غير بدل، وذلك في صورة المجادلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، إلى قوله تعملون الآية. ثانيا إلى بدل أخف، اللي هي قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، إلى قوله وأطيموا الصيام إلى الليل. الثالث إلى بدل مساو، وهو التوجه إلى الكعبة. الرابع إلى بدل أثقل، كصيام رمضان بدل عاشوراء، ونسخ الحبس في البيوت بالجلد أو بالرجم، من قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. إذن كما قلنا، وكذلك ننتقل إلى القسم ولغة واصطلاحا، وما الفرق بين القسم والقسامة إن شاء الله كم قلنا من الحياة بينها. وكذلك ننتقل إلى الأمثال في القرآن، اللي هي نحن بينا المثل تقريبا، أعطيناه لمحة، قلنا في تعريفه المثل أو كالمثل والمثيل، أي المثل كالمثل والمثيل، كالشبه والشبه والشبيه وزنا ومعنا. والمثل تعريفه هو القول السائر الذي يشبه مضربه بمورده. إن شاء الله توا نزيد نشرحها أكثر. وليهمنا اليوم هو الجدل، الجدل اللي هي لأن الآية هي: ألم تر إلى الذي حاج، هي تابعة في الحقيقة للجدل. نعرف ما هو الجدل. هو الجدل في القرآن لابد عنده أصول، لابد الإنسان يتعلمها إن شاء الله كم كنا حيين، نعطيها لكم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. إيش قلنا؟ تقول لي ما هو، إيش هو الجدل؟ تعريف الجدل في القرآن الكريم: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإنزال الخصم. الجدل في اللغة له معنيين أساسيين، مأخوذ من الجدل، أي بمعنى الفتل، يلوي طرف الحبل على الآخر فيعطيه قوة، وإما مأخوذ من الجدل بمعنى الطرح أرضا، جدله صارعه طرحه أرضا، وأن الفتل للحبل يعطيه قوة، فكذلك يفتل صاحبه ويحوله إلى حجته، بمعنى يتجادلان إلى أن يلقي عليه الحجة، فكأنه أشبه ذلك أنه صارع أخاه، أي طرح صاحبه أرضا. بمعنى ذلك توا الحبل نقول نحن تجيب طرف واحد يمسك من الأول واحد من الآخر، وتجيب قطعة أخرى بمعنى تحطها معها وتبدي تلوي فيها، ولا نقول نحن أنت ترى أبو اثنين ولا أبو أربعة ولا أبو ستة، كل ما تزيد معناها قطعة وتحطها عليه وتلواها يزداد قوة. هذو ما عند أهل الاختصاصيين يعرفوهم. نقول نحن الفتل بمعنى يلوي الحبل، المعنى القطعة على الأخرى فيعطيه بذلك قوة. كذا نشبه ذلك، إنسان يجادل إنسان بالحجة إلى أن يلقي عليه الحجة، فكأنه أشبه ذلك أنه طرح صاحبه أرض. والجديل الحبل المربوط الذي يكون في طرف السائق إلى آخره، بمعنى جدلت الحبل أي أحكمت فتله. ونعرف أن الجدل فيه جدل محمود وجدل مذموم. الجدل المحمود هو ما كان بقصد إظهار الحق والانتصار له وعلاء شأنه. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. وكما نعلم أن المجادلة هي، نقولوا نحن الآية تخصنا هي ألم تر إلى الذي حاج، هي إبطال دعوى الخصم بإبطال نقيضها. بل كل شيء يلزمنا نعرف ما الفرق بين النقيض والضد. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل الأحمر والأسود، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون، إما ليل وإما نهار. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. إذن الذي نريده نحن، قالوا إقحام الخصم وإلزامه الحجة، قال تعالى: وجعلوا الله شركاء إلى عليم. لكن نحب نأخذ الأشياء إما يسموها الإسجال أو الانتقال إلى آخره. به الذي يهمنا اليوم هو الانتقال، اللي هي أن ينتقل المستدل إلى دليل آخر. مناظرة، مناظرة إبراهيم مع الجبار. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآية. شقوله إلى قوله تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من مشرق، يسموه في باب الجدل الانتقال. شنو معنى أن ينتقل المستدل؟ أنت أتيتني بحجة أو بدليل، أنا انتقلت إلى دليل آخر الذي يبطل ما أردته أنت أو ما تريده. إذن لما قالوا: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر، معنى حاجة بلو حاجة قلوا نحن ظاهرة. شكون ما يعرفش من أول الدنيا اللي الشمس تشرق منين؟ من المشرق. وين تغرب؟ من المغرب. هذه الجدلت، وإن شاء الله نعطيها لكم الآن، لأن يسمحوني سادة والمستمعين والمستمعات بكل لطف لعلي أطلت عليكم، لكن لما أتممت أصر الإخوان أن أبين الآية اللي هي حقيقة يسمى باب الجدل. والإنسان أنا نصيحة إلا إذا كان تمكن كل التمكن من الدراسات القرآنية، وكانت عندهم قولوا نحن سموها دلالة اللفظ في اللغة، باش ينجم يعرف شنو المثل وما هو أنواعه، إيه وشنو القسم وأنواعه، وشنو هي النسخ، وما الفرق بين النسخ والبداء، وإلى كم ينقسم إلى هي، وما هو الجدل فيها قداش، على ما أظن اللي هي تقريب 13، معناها منها تعليق الأمر على أمر مستحيل، مجاراة الخصم، إثبات المراد المطلوب بإبطال النقيض، مطالبة الخصم بتثبيت دعواه. هذه 13 تو إن شاء الله في بابها. إذن اسمحوا لي، أما في الحقيقة هذه تابع الحصة، لأني لما قرأ لأي قال أريد هي ما تابع من، قلت له تابع الجدل، يسموه الجدل في القرآن وعنده شروط. وما هو الجدل؟ معنى قوي الجدل، ونحن بيناه منذ قليل. إن شاء الله نكون ما نكونش أطلت عليكم. تو ننتقل من كل حال استسماع السادة المستمعين ومسمهما، راهو تعرف الحقيقة لما تقرأ معناها الأصول، كيف تقرأ الآية تعرفها شنية، حتى تجيك الآية تدلك على المعنى، فيها معنى ظاهر وفيها معنى في الحقيقة لابد له من دلالات في اللغة باش نجم تبينه. إذا ننتقل إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية، بارك الله فيكم جميعا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بارك الله فيك. لما قلت قول معروف، أي ومغفرة خير من هنا. نحن قلنا بس شوية، سامحوني رانا بس نكبسوا شوية، لأن التفخيم والترقيق اللي هو قلنا خذينا، شنو هو الخذينا؟ خذيناه التفخيم والترقيق. شنو قداش من حرف مفخ؟ حروف الاستعلاء خص ضغط القذ، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف، وهو القاف والضاء خص ضغط قذ. هاي شكون يعاودهم لي؟ خص الخاء والصاد ضغط هو الضاد والغين والطاء
1: والقاف
0: والضاء والضاء بالضاء. هذوما سبعة أحرف مفخمين ومعندهم مراتب في التفخيم، طيب إن شاء الله نبينوهم. أي وباقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، وقد بيناها سابقا. إذن أعد الآية وحافظ على التفخيم والترقيق، معناها أو باش نقول هيك وكأن سادة المستمعين والمستمعات تو معانا يقروا معانا يقولوا جماعة هم كبسوا. لا نقول لك سامحني، عاد تو نحن مشينا شوط والحمد لله وعملنا المفخم والمرقق وبدينا نفهموا فيه، ما يلزمناش معناها نسيروا كما جاء، لأن المرة الأولى مسموح لنا وتو ما شاء الله في الحزب الخامس. ربي يبارك فيكم جميعا. ملا تفضل أعيد الآية وإن شاء الله نأخذها إن شاء الله. وأصل أعيد الآية.
2: قول معروف.
0: قول ما جيما جيما وهي ما. قول ما قول ما أيوة.
2: قول معروف.
0: قول جوا.
2: معروف ومغفرة خير.
0: مغفرة جيما ومغفرة تن تن تن تن. هذه يمانة يزمن أضاها كما هي.
2: قول معروف ومغفرة خير.
0: ومغفرة
2: خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
0: غني حليم أحسنت الأخ توسع لي باش يبين لك الأحكام تراها نشوفوها أسقرا سي نبيل ربي يبارك فيه. نعم نعم قل سي علي خل قولي.
3: الشرط الأول وهو إدغام اللام في الماء بغنة.
0: أي. نعم. قول معروف. أي.
3: ثم مغفرة.
0: أي. قول معروف حكم الإدغام.
3: إدغام بغنة.
0: بغنة. من قول بن جزل وأدغم بغنة في يوم. معروف و. كذلك.
3: الراء هنا مفخمة. لأن متحركة بالضمة.
0: أحسن.
3: ثم الإدغام أيضا في نفس الشرط أيضا.
0: معروف تقرالي.
3: معروف ومغفرة.
0: أي.
3: ثم الإظهار، ثم قبل الإظهار وهي الراء المتحركة بالفتحة.
0: أي.
3: مفخمة أيضا.
0: حكمها التفخيم لأنها متحركة.
3: نعم.
0: بالفتح.
3: ومغفرة خير الإظهار.
0: تنوين
3: هنا
0: عند
3: تنوين. تنوين عند خاء هو الإظهار.
0: نجده مركب.
3: نعم.
0: بعده حرف الخاء اللي هو من حروف
3: الإظهار.
0: الحلق الستة أو لأنها حروف الحلق طبعا حروف الإظهار. ومغفرة خير. أي.
3: ثم أحسن. الإدغام أيضا الراء في الميم. أي. خير من
0: خير
3: مع الغنة
0: أيضا
3: مفخمة لأنها ما قبلها ساكن.
0: أي.
3: ساكن.
0: أي.
3: وما بعدها.
0: أي. أحسنت.
3: نعم.
0: لأن لا نقول نحن في الحقيقة لأنها متحركة
3: بالضمة. نعم.
0: لأن لو كان وقفنا عليها وقتها بس نرقها.
3: نعم.
0: أما تقول لي مفخمة.
3: مفخمة. نعم.
0: لأنها متحركة
3: بالضم. نعم. لأنها متحركة بالضم.
0: منها متحركة بالضم.
3: خير.
0: نعم.
3: من الإخفاء هنا النون.
0: تنوين متتابع بعد حرف من حروف يومين واللي
3: نعم.
0: الإدغام بغنة.
3: بغنة.
0: أي.
3: صدقتين يتبعه أذى.
0: من صا.
3: من صا.
0: نعم. النون عند الصاد. شو حكمه؟
3: الإخفاء.
0: مع الغنة. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا. كأني أسألكم. حاول تراها قدر الإمكان أنت توا ما شاء الله قراها حتقدك أعمل ورقة صغيرة وحاول الأحكام اللي قريناها معناها وتقدمت لهنا باش تنجم قدر الامكان. هذه اخفاء بغنى، هذا ادغام، تعود نفسك. هذه توا نبدينا في التفخيم والترقيق شويه، وبين لك توا بعد مده لما ناخذ المد والقصر باش نبدو في المخارج والصفات. هم باش ليكم انا بالمخارج والصفات قاروا فيها جدل اسيدي حتى لنطق المعلومه بتلك بالنون الساكنه والتنوين، وبدينا بالتدرج.
3: ثم شرط صدقة يتبعها أذى. أذى. أذى الإدغام هنا التاء في الياء.
0: نعم.
3: أذى والله هنا الله مفخمة.
0: هذه باش نسأل عليها سي نبيل اقراها. والله غني حليم. ترى حكم الجلالة، لفظ الجلالة شنو؟
2: مفخم سي.
0: لماذا؟
2: لأنه ما قبله مفتوح.
0: أحسنت. ابن الجزري إيش قال؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. تم للناس يقروا مساكين على كل حال من عموش يقول والله يا سيدي مشي ولا والله. لفظ الجلالة قبله مفتوح. لفظ الجلالة كل ما يجينا سواء معناها كان منفرد أو يتصل بضمير يقولوا نحن اللهم، قالوا اللهم. هذه إذا كان قبله إذا مسبوق بفتح أو ضم راه حكم التفخيم، وإذا سبق بكسر راه حكم الترقيق، مثل لله بسم الله. هذه حطها في المعلومة. غني ينحى شنو هو حكم؟ ترى لا خليه ترى أنا حبيت لنختبره هو في باله اطمأن قاله فاتتني الوحدة.
2: حكمها الإظهار سيدي.
0: أحسن. ما قصرتش. نزيد غني التنوين مركب بعد الحاء اللي هو من حروف الحلق.
2: وعمل حكم آخر سيدي. أذن والله.
0: أي.
2: أذن والله.
0: أين هي؟ أذن. أنت موقفتش؟
3: وقفنا في أذى على خاطر.
0: لا
2: وقفنا في أذى.
0: رد بالك.
2: على كل حال.
0: أباه إذا كان موقفتش بارك الله فيك. اللي جبت الحكم. أي تنوين متتابع. بعده اللي هو الواو من حروف.
3: أي
0: من حروف يومنه. وأدغم بغنة في يومنه. إذا غني حليم حكمه الإظهار. اليوم توا حافظ الدرس. ما شاء الله هاي سي علي تراه واصل تراه سي علي. يا أيها.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم.
0: صاد دال منين من حروف شنو؟ س نقولوا س د الصاد مفخم
5: فخمة
0: والدال
5: مرقة
0: اش تجي صاد صدقة نقولوا صدقاتكم. رد بالك أي عايد الآية.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا
0: صدق من حروف الاستعلاء
4: صدق
0: الصدق القضية والدال من حروف الاستفهام
4: صدق
0: اللي هو ما هو مستعن كل ما هو مستعن مفخم كل ما هو مستفل مرقق صدقاتكم
4: بالمن والأذى.

0: اليوم
1: مش واليو
0: الآخر.
1: واليا، نحبك بين الحركة ولي واليا، حركة الفتح حركة فوقية، واليا واليوم واليوم الآخر.
0: نفسر
1: أي
0: كالذي ينفق
1: تقول
0: ماله،
1: ينفق، ينفق من مطوش الفاء،
0: كالذي ينفق ماله
1: يقول
0: رئاء.
1: ين يوم بالله. نحن النون الساكنة والتنوين شنو معناه؟ يكون الحيز المولد لذات الحرف أو العضو المكلف بإخراج الحرف، إيه يكون في مستوى الحرف الموالي للغنة. يوم الفاء منين؟ منين يخرج؟ فالفاء
0: الشفتين.
1: مع أطراف ثنايا المشرفة، يعني يقول للشفتين واو باء وميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذا يوم بكل لطف، الثنايا أو القواطع يكون في مستوى تقريب نصف الشفة من الباطنية الداخلية منها، إيه يكون في مستواها تماما أي يلامسها.
0: كالذي ينفق ماله
1: ما قلتش ينفق، رد بالك.

0: ايوه
1: بالله شوف، قلت لي بالله الحركة الفتح ويني هي ايه ولا اه؟ احسنت، ما لم اقولوش اللي يقول بالله مش صحيح، نزل اي جناح من الفتح الى الكسر، ولما ينزل اكثر من درجه يسموه جنوح، يسمونه جنوح، اي جنح من الفتح الكسر او دخلت فيه باب التقليل. ما هو التقليل؟ جنوح الفتح الى الكسر. وما هي الاماله؟ الاضجاع من الفتح الى الكسر، وهي درجات، هي 5 درجات تقريبا عند اهل الصوتيات، اذا كان ينزل اكثر من نصف درجه الى الفتح يدخل في باب الجنوح، اي تقريب الايمان، اي واذا كان ينزل اكثر من درجتين يسمونه اضجاع الايمان الكبرى. هذه تو بيناها ان شاء الله. ما لو قل لي ولا يؤمن بالله، ايه الصواب؟ بالله بالله بالله بالله، افتح الفتحه فوقيه، اي
0: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
1: أحسنت، أي توا سي عمار يعطينا الأحكام.
2: سيدي في يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، القلق في الباء.
1: أحسنت،
2: لا تبطلوا،
1: والباء علاش؟ لأنها من حروف
2: القلق. لا
1: 5 قطب جدن، هي القاء والطاء، أي القاف إيه والطاء والباء والجيم والدال، قطب جد. هذه كانت هذه الأعرف ساكنة سكون أصيل أو عرضين لأجل وقف أن نعمل فيها القلق. واضح بعد
2: سيدي صدقاتكم الإخفاء،
1: الميم الساكنة عند الباء. أي شكون يذكرني ترى أحكام الميم الساكنة لها؟ 3 أحكام. الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون، حكمها الإدغام مع الغنة. الثاني أحسنت، الميم الساكنة عند الباء حكمها الإخفاء مع الغنة،
2: الإظهار بلا غنة
1: عند باقي الحروف
2: ما عدا الميم.
1: ألا ما لا شو نقولوا نحن إذا كان باش نحوصلها؟ نقولوا الإظهار، معنى الميم في مثيلتها هي 3 أحكام، الميم في الميم في مثيلتها حكمها الإدغام مع الغنة، هذا أول واحد. 2 الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة عند حرف الباء مثل هذه الصورة، صدقاتكم بالمن، أي واضح بالمني. النون شنو؟
2: النون سيدي مشدد يجب الغنة،
1: إظهار الغنة، إظهار الغنة. نحن ما بيناها هذه النون، النون والميم المشددتان الأصل متاعهم هي في الحقيقة الإدغام في غنة. بارك الله فيك. معناها مثل لهم ما يشاءوا ولن نؤمن، لكن الصلاح اللي اتفقنا عليه أنت لك الخيار تقول إدغام بغنة، لكن نقول أسهل إظهار، لأن بديهيا معروفة النون المشدة والميم المشدة، معناها إظهار الغنة فيها، كيف نسألكم مستقبلا، إظهار الغنة فيها. علاش؟ قال كما قال المجزري، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. إذا كان باش تلقى نون مشدة قل هما لما، أي والنون مثلا نون مشدة مثلا بالمن، إيش تعمل؟ شددها وتظهر الغنة بمقدار ألف. أي بارك الله فيك.
2: كالذي ينفق،
1: ينفق النون عند الفاء،
2: الإخفاء بغنة عند الفاء، صف ذا ثناء كم جاء في هذه في
1: الفاء من في. أحسن، قلنا هاء الكناية في لفظ الهاء من ما له، أي نجد قدامها واو صغير يسموها مد الصلة، هذه بمقدار ألف حركتين معناها ما الطبيعي، وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي فتحة اللام ما له، والحركة الثانية هي قصرة الراء، وقعت بين متحركين. إذن قال ابن الجزري إيش قال؟ وما قبله التحريك للكل والصلة. وكان نسألك في قالون قل لك هاء الكناية اللي نسموها هاء الضمير، إن شاء الله نزيد بينها أكثر، وقتاش نمدو لها وقتاش ما نمدوش لها؟ قل لي آليا نمدو لها إذا كانت بين متحركين فقط، وما نمدوش لها فيما عدا ذلك. أي ماذا؟ أنا فهمنا هاي
2: الترقيق الراء لأنها مكسورة
1: متحركة بالكسر من قول الجزري، ورقق الراء إذا ما كسرت، واضح.
2: الناس
1: أي كذلك إظهار الغنة فيها، هذا اتفقنا عليه.
2: ولا يؤمن بالله. بالله يا سيدي ترقيق
3: لماذا؟
2: لأنه مسبوق بجر بي
3: متحر، لأن ما قبله أي سبق بكسر وهي كسرة الباء. إش قال ابن الجزري؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذا بين لك وقتاش تفخمه. وسكت معناها ناهي الحركة اللي بقت لنا من ثلاث، جابنا الفتحة والضم، اللي بقت هي الكسرة. ما للكسرة اللي بقت هي للترقيقي، هي للترقيقي. قول الجزري: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. طيب إن شاء الله نكمل القرآن وإن شاء الله نعطيها لكم. أي بارك الله فيك، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة.

0: الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: أيش طل رد بالك؟ طل طاء طاء مفخم اللام ورق. قل طل مشي طل ما هيش لا يا سيدي لا طل
2: طل.
0: اهدنا عاود اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: صراط الذين أنعمت عليهم
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: هي السي قرد بالك قل صاصي قل صي الموجوه ممكن نعمل فيه معناها تكلف. قل صاصي
2: صاصي
0: صي
2: صي
0: صراط لا طل طا مفخم لا من اسم الموصول مرقق طل
2: طل
0: طل
2: طل.
0: باك تقول طلا ولا تلا هذه لا هذه تغير المعنى اسمعوها جيدا صيرا

0: نحن قلنا غير المغضوب عليهم، تقدمت الحقيقة لكن يقع الخطأ في لفظ عليهم. طبعا نقول ايش يقرأ؟ يقول غير المغضوب عليهم، عليهم، ويقول يقرأ عليهم، إما بيضم الهاء ولا يقول عليهم يعمل كسرة في اللام مبين لفظ عليهم. ولو كان يقول عليهم قريت بقراءة حمزة عليهم، مش كل قرأ بها، قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء على الأصل مثل هم، وهي لغة قريش والحجازيين، وقرأ الباقون بكسرها لمجانسة الكسر الياء، وهي لغة قيس وتميم وبني سعد. قال ابن جزري عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهموا، فالظاء رمز ليعقوب الحضرمي والفاء رمز لحمزة. ملا نقول قالون بشقرة عليهم، عليهم رد بالك، اي ما نقولوش تقرأ بقالون، وكذلك كذلك حفص يا شق يقول عليه مش صحيح. اي سادة المستمعين والمستمعات اقراها، تقراها وكانه تهجيها هجانيه، تهجون هجان عليهم،
1: عليهم،
0: عليهم،
1: عليهم،
0: عليهم،
1: عليهم،
0: عليهم،
1: عليهم،
0: ع بين الفتحة، بين فتحة اللام ما هيش علي، على، علي، اللي أعطيناها صفة الرخاوة واللين، عليهم،
1: عليهم،
0: بين كسرة الهاء وسكون الميم، عليهم،
1: عليهم،
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيدوها.

صدق الله العظيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. وإن شاء الله إن كان كما يقال في العمر بقية إن شاء الله سنبينها وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألوذ به إلا كسندي.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مر

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون

وطلح منضود وظل ممدود وماء

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية،
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرش الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للإخوة القائمين على هذا البرنامج الكريم، نبدأ على بركة الله. كل حصة قاعدين ناخذ في هكا بعجالة، ناخذ حكم الأحكام، وإلا نحكي على مخارج الحروف وإلا صفات الحروف بحكم فما سادة المستمعين يعني يسمعون في التلاوات متاعهم. حبيت اليوم نحكي بعجالة هكاية على المد والقصر، عليه على خطر المدود الطبيعية برشا يأكلوا فيها يعني، فهمت؟ فأحنا نحب نعرفه شنو معناها المد. المد لغة هو الزيادة. يقول ربي سبحانه وتعالى: ويمددكم بأموال وبنين، واصطلاحا هو إطالة زمن الصوت بحرف المد، واللين زيادة عن المقدار المد، زيادة عن مقدار المد الطبيعي. هذه بالنسبة لتعريف المد. القصر شنو معناها القصر؟ القصر لغة هو الحبس أو المنع. يقول سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام، واصطلاحا إثبات حرف المد واللين من غير زيادة عن المد الطبيعي، أي حركتين فقط لعدم وجود سبب من همز أو سكون. ومعنى القصر هنا ترك الزيادة فوق حركتين، لا ترك المد بالكلية. والقصر هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب، والمد فرع منه. بالنسبة للمد الطبيعي، المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة بدونه. شنو معناها؟ يعني مثلا نحن نقول قال، يجي شي واحد يقول قال، ما تجيش الكلمة لا تستقيم. ولا قالوا ما جيش نقولوا نبدأ نقرأ في السياق في الدرج متاع القراية كي نقولوا قالوا إن لا قالوا يلزم بينوه المد فهمتني فيها مش فيها هذايا يعني المعظم اللي يقراو يعني ياكلوا في المدود الطبيعية. فأحنا علاش قاعدين ننبهوا باش نركزوا في المدود الطبيعية علاش خاطر هذايا مد أصلي. شنو معناه هو المد الأصلي لأصالته يعني بالنسبة لغيره من المدود اللي هو المقدار متاعه حركتان ويسمى أيضا طبيعيا. شعليش سماوه طبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده عن مقدار حركتين. هذا شنو معناها المد. الله يبارك فيكم. ناخذ أولى المكالمات. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا. الاسم؟
3: اسمي يحيى هز.
2: يحيى
3: هز.
2: مرحبا يحيى. شنو باش تسمعنا ولدي؟
3: اسمي يحيى هز.
2: مرحبا يحيى. منين يا يحيى؟ تسمع فيا ولا لا؟
3: تسمع فيا.
2: هاي منين يحيى انت؟
3: مسر.
2: مسر شنو باش تقرا لنا ولدي؟
3: مش نقرا صوت النبأ.
2: هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
2: قول وخلق. قول وخلقناكم أزواجا.
3: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا
2: وجعلنا
3: سراجا وهاشا وأنزلنا من المعصيات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
2: الله يبارك فيك يحيى. صحيت ولدي. قديش عمرك انت؟
3: عمري 11.
2: وقاعد تمشي تقرا في الجمعيه؟
3: اي.
2: قديش حفظت وتويك؟
3: حفظني 5 أحزاب.
2: ما شاء الله. ربي يبارك فيك يحيى. أحسنت ونحبوك المرة جاية تسمعنا تلاوة أحسن من هك.
3: بيه.
2: ربي يبارك فيك. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا.
4: مجد رابحي.
2: مرحبا بيك سي مجد.
4: عايشك سيدي.
2: منين يا مجد؟
4: من معتمدية الوسلاتين ولاية القيروان.
2: مرحبا. قديش عمرك ولدي؟
4: عمري 11 سنة.
2: هاي قديش تحفظ من القرآن؟
4: منين مزاد كي دخلت جديد حفظت النجم والقمر والرحمن والواقع والملك.
2: هاي الياسر. قديش جديد عندك؟
4: ما نعرفش من عام قد شوي أقل شوي.
2: هاي شنو باش تقرأ لنا ولدي؟
4: نقرأ ما تيسر من سورة الملك.
2: هاي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا الدنيا السماء الدنيا بمصابيح.
2: عود هالآية الكل عود هاي.
4: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
2: صحيت مجد به صحيت ولدي باهي ومازلت إن شاء الله تتحسن خير من هكي باهي تو تتحسن إن شاء الله ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكي. ركز شوية فك الغنن باش تعملهم الكلهم كيف كيف كيف مثلا ولقد زينا السماء ما تقولش زينا السماء أكنون المشدة باش تعمل معها غنة مقدار حركتين وتعمل الإخفاء والمدود الكل كيف كيف باهي
4: باهي عايش.
2: أحسنت يا مجد ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا
5: معك أم إيد.
2: أهلا بأم إيد عايش نبش تقرأ أختي.
5: إن شاء الله من صورة الواقع إن شاء الله.
2: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة.
2: عودها ما نقولوش وكنتم أزواجا ثلاثة.
5: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
2: عودها وعمل المد طبيعي مقدار حركتين ما تمدش برشا.
5: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك

0: الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: متكئين عليها ما الطبيعي هذا كنت نحكي عليه في أول الحصة
0: إن شاء الله.
1: هاي.
0: متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.
1: الله يبارك فيكم ميات أحسنت باهي باهي تلاوتك تحسنت. أما رد بالك نبهنا على المدود وهكا عملت لنا شفت واحد ينسى ساعات يعني عليها متقابلين هي عليها كيف فيها ولا هذا مش هذا ها
0: نعم نعم
1: هي ذوما المدود ركزوا فيهم شبدوا المدود الطبيعية الكل كيف كيف بيه الله يبارك فيك أحسنتي شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. بالنسبة للمدود يعني يقول حديث على ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين قرأها الرجل ذي يعني مرسلة مقصورة فقال ابن مسعود ما هذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها يعني نحكيه على المد اللي هو السبب متاعه والهمزة ذي الفقراء وهذا يعني حديث جليل حجة ونص في باب المدود. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: ألو السلام.
1: مرحبا.
2: آية من جابر.
1: آية
2: من جابر.
1: مرحبا آية
2: حبيك آية
1: قد إيه عمرك بنتي؟ 15 سنة. ده 15 سنة قديش تحفظ من القرآن؟
2: ماشي رجل عامة
1: تبارك ده شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة الكهف بداية سورة الكهف
1: تفضل اي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
1: تقول قيما لينذر عود هاي
2: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
1: شديدا شديدا بعد التنوين امشي للميم على طول طرح متقول شديدا وفهمك يبدأ امشي للميم واعمل معها غنى
2: شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: قل أجرا حسنا
2: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من
1: قل ما لهم به من علم
2: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
1: الله يبارك فيك. صحيت أي أحسنت. قاعدة تمشي ما وتتعلم وتقرأ
2: أي
1: هاي اليسر إن شاء الله ربي يعلمك بنتي ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يبارك لكم.
1: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
3: تسنيم رجيز من زريبة حماء.
1: مرحبا بيك تسنيم.
3: بس نقرأ ما تيسر من سورة الجمعة.
1: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
1: وإن كانوا من قبل.

0: الحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: عاود لي أختي ذلك فضل الله يؤتيه وما نقلقلوش في الهمزة يلا بيه.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
1: باه باش تعاود الآية هذه ما نقولوش ثم ما فماش مد بعد الميم نقولوا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يلا
0: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحمل
1: لا أسمعني قول ثم لم يح يلا
0: ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل قوم الذين
1: بئس مثل القوم
0: الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
1: قل أولياء لله
0: من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: باهي ما نقولوش فتمنوا نقولوا فتمنوا الموت مضمومة قول ترى
0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
1: بارك الله فيك أحسنت نسيم باهي تلاوتك باهية وديما اليوم حكينا عملنا هكا فسرنا شنية معناها المدود ما عادش ننساوك المدود الطبيعية فكالجمع كانوا قالوا ما نقولوش قالوا ولا كانوا ها؟
0: إن شاء الله
1: نقولوا ما تجيش واحد يقول بش يقول قال يقول قال
0: لا
1: صحيت هذا هو شني معناها المد الطبيعي يعني صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده عن مقدار حركتين باهي أحسن شكرا لك على هذه التلاوة ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا
2: عايشك
1: الاسم
2: ليليا من بن عروس
1: مرحبا بك ليليا
2: عايشك
1: شنو باش تقرا النخت
2: ما تيسر من سورة البقرة الحزب الخامس
1: تفضل
2: عايشك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

0: نقف وتنفس في عقلك باش ما تقفش على المتحرك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ما نقولوش في ربه باش نقفوا، ها وكمل. وكيف يعني صحيح نفس يقص عليك، اقف على السيكن. راح نعاودوها. ألم تر
1: إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت.
0: باهي نعاودوها مع بعضنا هذي يا أختي، نعاودوها الآية مع بعضنا. أسمع نقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. باهي. ومن بعد إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ما نقولوش إذ، نقلق له في الذال. ترى عاود للآية:
1: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم،
0: إذ قال، ما نقولوش إذ، ما نقلق لهش.
1: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
0: بارك الله فيك ليلي، أحسنت. قاعدة تتعلم وتمشي تقرأ في الجمعية؟
1: إيه.
0: قداش حفظت تويك؟
1: 20 حزب.
0: ما شاء الله. باهي، ركزنا ملا شوية في المخارج متاع الحروف، على خطر الباب ذايا من المخارج والصفات من أهم يعني أبواب التجويد، باش ما عادش نقوله أصحى ونقوله ألم ترى إلى الذي حاج، ما هيش حا، هي حا حا فهم؟ حا حا كيف أغزي، كيما تنطق مثلا الهمزة تقول أ ب ت حا، ما نقولوش حا، ها؟ يعني باش نخلصوا الحروف المفخمة نخليوها وحدها، والحروف المرقة نفصلوها، فهمتني؟ وتقرأ كاية في عقلك يعني، وتركز، سهلة ما فيها حد شيء الخدمة. يعني انت تشدها الآية ذي تحضرها تقول الله ولي الذين آمنوا، باش تبدأ تعس على روحك على الحروف، انا هو اللي قلته صحيح ولا لا. ومن بعد ان شاء الله فك يعني كيف تزرب شويه وباش الحروف يتصلحوا ان شاء الله. باهي، تزيد تركز معهم اكثر. ربي يبارك فيك، احسنتي، ونسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكايه. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم
1: آدم العام.
0: أهلا بسي آدم. منين يا آدم؟
1: من يالا، من ولاية الطاق،
0: من صفاقس. هاي شنو باش تقرا لنا ولدي؟
1: سورة الجمعة.
0: تفضل سيدي.

0: بعث في الأمين رسولا منهم.
1: عودها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم.
0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل.

0: والله عليم بالظالمين.
1: به صحيت آدم، بارك الله فيك. قديش عمرك آدم؟
0: 12 سنة.
1: وقعد تعلم تمشي تقرأ؟
0: هاي
1: باهي. وقديش عندك من حزب؟
0: 13.
1: ما شاء الله. باهي آدم، ركز شوية في فك الغنان والإخفاء، ذوكم نعطيوهم مقدار حركتين ديما، ها ما ناكلوهمش. باهي. والمدود الطبيعية كيف كيف، وهذه صلحتها قبيلة، فما هذه من دون الناس فتمنوا، ما نقولوش فتمنوا الموت، كيف في سورة الملك، من تفاوت، ما نقولوش من تفاوت، ها؟ باهي. وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا، ربي يبارك فيك، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: محمد مشاوي.
1: محمد
2: مشاوي
1: المنشاوي.
2: هاي
1: مرحبا بك.
2: مشاوي.
1: باهي محمد، قداش عمرك ولدي؟
2: 5 سنوات.
1: والله. وشني باش تسمعنا؟ هاي شني باش تقرا لنا؟
2: مات يسر من سورة النبأ.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.

0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
1: ترى قول وبنينا فوقكم سبعا شدادا.

0: لنخرج به
1: وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات.

0: صحيت يا
1: الفاتت.
0: محمد، صحيت. عاش ولدي، صحيت، ما شاء الله عليك. قديش تحفظ انت؟ حافظ جزء عام؟
1: بسطرو.
0: باهي، بارك الله فيك، احسنت. بالنسبه للولاد الصغار ما شاء الله عليهم هذوما، تو محمد ما شاء الله 5 سنين، اما احنا ماذا بينا اللي المعلمين نتاع القران ولا يعني الولاد هذوما ما شاء الله عندهم طاقه، فاحنا كل شيء نعلموه لهم مع بعضه، يعني ما نخليهوش يتعدى. مثلا كيف نبداو نحفظوا فيه، نشدوا معاه في الغنة ونشدوا معاه فك المدود الطبيعية، ما نخليهوش ما دام هو قابل، يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني نعلموهم ويقراوا بالعقل لكي، ونعطيوه كل حرف نعطيوه حقه باش ياخذ يتعلم هو يقرا الغنن، يجيبهم صحيحه ويولي عنده ميزان متاع مدود ومتاع غنن ومتاع حروف. الله يبارك فيكم، ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: معكم تقوى الغربي من بومرداس ولايه المهديه.
0: مرحبا بك.
2: باش نقرا لكم من سورة النجم إن شاء الله البدايات نتاعها.
0: أقرأنا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى.
1: عاودها الآية هذه.
0: إذ يغشى
1: السدرة.
0: إذ يغشى السدرة

0: كبيرة.
1: الله يبارك فيك يا تقوى. باهي احسنت، باهي التلاوه نتاعك باهيه. علاش قلت لك انا عاودها الايه اذ ذي حرف رخوي يعني يجري معاها الصوت، ها كيف الغين يغ واذ، ما نكبسوش ما نقولش اذ يا يعني، ونسكروا عليه هكايا باش نحصروا الصوت شويه يعني خليوه ها لين. ربي يبارك فيك، احسنتي باهي التلاوه نتاعك، ونسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: اسمي سلمان حمود.
1: مرحبا سلمان، منين يا سلمان؟
2: من جم.
1: عايش نيبش سمعنا ولدي.
2: نسمك سورة المدثر.
1: أي تفضل.

0: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير.
1: يا سلمان سلمان نجم تقرأ في عقلك قول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يلا
0: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إن آياتنا عنيدا سأرقه صعود إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا قول البشر
1: إلا قول البشر
0: إلا قول البشر.
1: باهي سلمان صحيت واللي بارك الله فيك. قاعد تتعلم أنت تتعلم في القرآن تمشي للجمعية؟
0: لا نتعلم أنا في جمع العشابة ما في جمعية نحفظ كل دورة صيفية.
1: دورة صيفية كهو باهي. اما انا مضبية يا سلمان يعني تقرأ في عقلك اقل من كي باش تجيب الحروف صحاح وتعمل الغنن يعني ما نقولوش ثم قتل هي تعرف كيفاش نقولوا انه ما نقولوش انه كيكا ما فما حكم هنا يلزمنا نجيبوه ها يعني ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر في عقلك يعني تقرأ فهمت ولا لا؟ علاش قلت لك اقرا في عقلك باش تركز وتقرا لنا الحروف صحاح والغنى صحاح والمدود ها باهي. ربي يبارك فيك يا سلمان احسنت. هاي ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: الو
1: السلام عليكم.
2: اهلا بك على السلامه.
1: مرحبا
2: معك هنيه من كفريه.
1: مرحبا بك لله هنيه.
2: نقرا الصوت الذي يكذب بالدين.
1: تفضل. ايه أرأيت الذي
2: أرى بسم الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أرأيت الذي يكذب بالدين.
1: باهي دقيقة بركة أختي هنية.
2: نعم.
1: قول بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أيه أبدأ طبعا.
2: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي دعو اليتيم.
1: قول فذلك الذي يدعو اليتيم.
2: فذلك الذي دعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: قل الذين هم يراءون
2: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: اسمعني لله هنا يقول يراءون
2: الذين هم يراءون.
1: بارك الله فيك لله هنا.
2: عايز.
1: أما تحب شنية؟
2: نحب نحفظ معناتها القرآن معناتها معدي برشا.
1: أنت تسكن
2: مرة ما شينا نحفظ فيها بالباهي.
1: أنت قراب بحذيك عندك جمعية قريبة بحذيك
2: عندنا جمعية أما مرة تحل مرة تخص وتو قاعدين يبنوا فيها يجدوا فيها.
1: مالا إن شاء الله
2: جمعية جديدة
1: إن شاء الله تمشي للجمعية تو تشوف كيفاش تتحسن التلاوة متاعك وتولي تقرأنا بالقدا إن شاء الله وتصلحك الأخطاء ذوك. ربي يبارك فيك لله هنايا أحسن. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
3: ريتاج ميسيوي.
1: مرحبا ريتاج. قداش عمرك بنتي؟
3: 10 سنين.
1: هاي الياسر. قداش تحفظ من القرآن؟
3: حفظت جزء عام.
1: باهي وقتاش حفظته في الصيفية هذه؟
3: هاي
1: باهي. شنو باش تقرا لنا؟
3: صوتنا بقى.
1: اتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بيه ايه خبرك ريتاج؟ ما نقولوش بسم الله، نقولوا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
1: قل وخلقناكم، ترى عودها.
3: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا.

0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات
1: صحيت
0: ألفاتا.
1: ريتاج، صحيت. عاش بنتي، احسنت. به
0: عارفش نعدي الكهف.
1: به، عدي لي اختك. هاي
0: ألو،
1: سلام
0: السلام
1: عليكم.
0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. هاي يا اخت ريتاج، شنو اسمك؟
0: تيسير مسيب.
1: اهلا بتي. انتي اكبر منها تقريب،
0: أيه،
1: قديش عمرك انتي؟
0: 15 سنة.
1: به. هاي وانتي شنو تحفظ؟
0: 3 أحزاب من سورة البقرة.
1: هاي اليسر، هذوما حفظتهم في الجمعية؟
0: لا،
1: آه
0: في الصيف عند جارتنا ربي فضلها.
1: باهي. هاي سمعني، شنو باش تقرا عني؟
0: متى يصل من سورة البقرة ثم الأول؟
1: تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

0: فكفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: انت كيف حفظت هالك الذي جارتكم قتلك أأنذرتهم ولا قتلك أأنذرتهم؟
0: أأنذرتهم.
1: اي ما عليش قلت لنا انت أأنذرتهم. تحب نعدي وهالك
0: عادي.
1: هي عاودها. ان الذين كفروا
0: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: صحيح تيسير بارك الله فيك، أحسنتي وبارك الله في جارتك اللي علمتك القرآن هذا ما شاء الله عليه باهي. وديما هكايا واختك الصغيره كلها في عقلك، ديما اقرا في عقلك باش تجيبك الغنن والمدود قد بعضهم باهي. النسق هذايا ان شاء الله تو تتعلموا تقراوا بالقدا. ربي يبارك فيكم احسنتما. ناخذ مكالمه اخرى. سلام عليكم.
2: عليكم
1: مرحبا.
2: عايش بيه.
1: الاسم
2: مرام فطماسي من منوبه.
1: مرحبا مرام.
2: عايش.
1: قداش عمرك مرام؟
2: 13 سنه.
1: ايه وقداش عندك من حزب؟
2: 30 حزب.
1: 30؟
2: اي
1: الله به ما شاء الله. منين؟ من ناس للكه للمريم ولا من فوق؟
2: مريم.
1: ها هي لي اسراء. شنو باش تسمعنا بنتي؟
2: متى يسرى من سورة الزاهيات.
1: تفضل.

0: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: الله يبارك فيك يا مرام، أحسنتي ما شاء الله عليك بنتي. ليه ها ومرام ما شاء الله عليها هكا نحب القرايه هكا، يعني اللي يحفظ واللي يتعلم. شو ما شاء الله مرام عندها 30 حزب من القران وهي تقرا بتاني وتقرا في عقلها، ها باش تسمعنا حاجه باهيه وتخرج كل حرف من المخرج نتاعو صحيح وتعطي الصفات صحيحه والمدود صحيحه. احسنت يا مرام، ربي يبارك فيك وان شاء الله ربي يجعلك من اهل القران ان شاء الله. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا.
2: شحوالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك. عايش خويا
2: فيصل من الريانه معاك.
1: مرحبا بيك سي فيصل.
2: وبيك عايش خويا.
1: هاي شنو باش تسمعنا سيدي؟
2: ما تيسر من سوره الانعام.
1: تفضل. اي
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: ولا تطرد
2: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك

0: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
1: الله يبارك فيك سي فايسي،
0: باهي
1: ما شاء الله عليك، تلاوتك باهيه وتتحسن لو اكثر من هكا
0: ان شاء الله.
1: باهي، وترداده يزداد فيه تجملا، كل ما تزيد تقرا كل ما يزيد يحلى القران.
0: ها؟ بارك الله فيك.
1: وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. نزيد نقويهم الحروف ونزيد نجملهم اكثر. ربي يبارك فيك،
0: ربي يبارك
1: احسنت
0: فيك
1: على هذه التلاوه. شكرا.
0: السلام عليكم.
1: نعاود نذكر هوك بعجاله اللي هو قلنا الحروف بالنسبه للمدود اللي هو المد الطبيعي، هذايا هو المد الاصلي الذي لا تقوم ذات الحرف الا به، ولا يتوقف على سبب من همز او سكون، ولا تستقيم الكلمة بدونه، يعني هو سمي أصليا لأصالته بالنسبة لغيره من المدود، وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده عن مقدار حركتين. فننتبه ما نقولوش قالوا وإلا هذا وإلا فيها، لا نقول قالوا هذا فيها، يعني المدود الطبيعية الكل ما نحاولوا بالضبط كيف نبدأ ونقرأه، يعني كين نقصنا، مش كين احنا نقصنا حرف، يعني كليناه نقصناه من القرآن الكريم. ربي بارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون من أعداد وتقديم مليكة جسام الشريف. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجتمع أحبتي في الله تعالى في هذا اليوم الجليل والعظيم، لذلك أريد أن أبدأ هذا اللقاء في بثه المباشر بالصلاة والسلام على خير خلق الله. فهيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، نزين لساننا ونعمر أوقاتنا في هذا التوقيت في وقت العصر، وهو وقت جليل من يوم الجمعة، نعمر أوقاتنا فيه بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
4: شامخ على كل القمر، طالع على جناح الرياح، زرع على الشمس العلم، طالع على جناح الرياح، زرع على الشمس العلم.
3: احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم. هذوما احنا نحن احبتي في الله تعالى، نرفع لواءها عاليا عبر اثير اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحن الاسلامية احبتي في الله، ننشرها في تونس الحبيبة وخارجها، عسى ان نكون كالجسد الواحد باذن الله، نحقق النصر ان شاء الله تعالى للامة المحمدية. تحية من القلب اتوجه بها الى اخي العزيز سالم الشعري، يؤمننا الاخراج الاذاعي. كالعادة بلمساتك الجميلة سالم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واسمه سالم، ونحن نحرص على أن ننشر طبعا معاني السلام كيف لا، وتحيتنا تحية إسلام وسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كريمة عتيق كذلك أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير، تؤملنا التنسيق العام لهذا اللقاء والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نتوكل على الله لنجعل هذه الساعة الجمعية ساعة خير بامتياز، ساعة ثمرات بامتياز، حصاد إيماني بامتياز، كيف لا، ونحن سنحرص على أن ندخل السرور على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. فما برشا نداءات باش نوجهها من أعماق قلبي إلى قلوبكم، ونرجو أن نتفاعل معها وفيها لنجعل من وقت العصر بإذن الله تعالى وقت خير ووقت بر ووقت معروف، ونجعل من سورة العصر واقع وحقيقة بإذن الله. البداية مع قصة نجاح، قصة تونسية من ولاية جندوبة تحديدا، قصة تونسية باش تبعث فينا الأمل وتخلينا نحمد ربي على نعم كثيرة. البطلة متاحة باش تكون حاضرة معنا بإذن الله، الأم ضحى. لكن قبل ما نستقبل الأم ضحى باش نستقبل الأخت العزيزة آية عليو، هي أخصائية اجتماعية ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بي جندوبة. أحييك يا آية، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك مدام مليكة. نحب نشكرك على الاستضافة ونشكر كيف تستمعي إذاعة الزيتونة.
3: الشكر لكم يا آية، أنتم ما شاء الله ما شاء الله عليكم، نعتبركم دائما وأبدا، وديما الكلمة هذه نكررها، حمات لهذا الوطن وجنود ما شاء الله وجنديات تشتغلوا على الميدان. فربي يبارك لنا فيكم وفي جهودكم، وربي يوفق مساعيكم بإذن الله تعالى باش تضمنوا إن شاء الله طفولة آمنة وسعيدة لأطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. اليوم باش تحكي لنا قصة يا إيه. وأنا أدعو سادة المستمعين طبعا بعد صلاة العصر وبعد ما أدينا صلاة الجمعة أنه نعطي وزنينا لمثل هالقصص الواقعية باش نتعلموا منها هكا ولا أيوتا؟
5: أكيد أكيد
3: بيه؟
5: اليوم مش نحكيه على وضعية متاع عائلة أم ناضلة أم السبعة صغيرات من مكتب برنامج دعم الأسرة بجندوبة. الأم هذه رغم الظروف الاجتماعية الصعبة متاع العائلة ومتاع الصغيرات إلا أنها نجحت باش توصل صغيراتها باش توصل بنوتتها اللي تقرأ باك ونجحت باش توصل بنوتتها اللي تقرأ باك نجحت باش تفرحنا بالنجاح متاع البنوتة يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم. هذا الكل الحمد لله بفضل ربي وبفضل الناس الخير وبفضل السويت الحمد لله يا رب.
3: اللهم لك الحمد بفضل الله تعالى. وصفت لنا الأم ضحى بالأم المناضلة أم لسبعة أطفال، إن شاء الله ربي يكون في عونها، المسؤولية كبيرة مع سبعة أطفال وكل واحدة توا تسمع فينا وكل واحد يسمع فينا طبعا يوفقنا في هذا. كيفاش يا إيه؟
5: رغم الظروف الاجتماعية الصعبة والوضعية سبعة صغيرات في منحة عائلة معه زميتين وستين ألف اللي ما تكفل حتى شيء، رغم الظروف هذه ورغم العجز الأب ورغم المرض متاعه لأنه يخدم في جمع البلاستيك، معناها الوضعية الاجتماعية متاع العائلة صعبة على الأخ والمحدودية والقدرة الشرائية، واليوم نعيشه في غلاء المعيشة وغلاء الدنيا الكل، معناها يعطيهم الصحة ورب يبارك لهم. بالرسمي عائلة مناضلة اللي دعمت طائراتها وبفضل الحمد لله يا ربي بفضل ربي وبفضل هذا الكل يرجع ربي وناس الخير ولا سوى بيع باش نجمنا نعاونوهم باش نجمت البنوتة تتوفق في البكالوريا.
3: الحمد لله الحمد لله. طبعا هنيوها بنجاحها في البكالوريا بنتنا الغالية، وطبعا احنا باش نستقبلوا بمعيتك ايه امنا الكريمة واختنا العزيزة طبعا الاخت ضحى، نحب نرحب بيها ونسلم عليها. مرحبا بك في برنامج السابقون السابقون، ربي يجعلك ويجعلنا منهم يا رب العالمين. مرحبا اخت ضحى، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام، مرحبا بكم
3: وبك اكثر
6: ويعطيكم الصحة للاستضافة.
3: مرحبا بيك يا ام ضحى. انا وقت اللي حكيت عليك باش نحكيت معاك باش ننسق معاك لهذا اللقاء، لمست فيك اخلاق عاليه وكلمه يعني. الحمد لله تتكرر على لسانك، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، رغم الظروف الاقتصاديه الصعيبه اللي هكا سريعا توا ايه اعطتنا لمحه على الوضعيه، الا انه تعتبرك ايه وتوصفك بالام المناضله ام ضحى.
6: الحمد لله وفضل يرجع الرب سبحانه ونعم بالله
3: الحمد
6: والحمد
3: لله.
6: والحمد لله جماعة السويس تاع جندوب الحمد لله دخلوا معايا وعاونوني على صغاري حكم ظروفي الصعيبة. أنا أمنيتي في الحياة أني نوصل صغاري، مطالبة حتى شيء أني نوصل صغاري أنهم يقروا، نحب نشوف الطبيب ونحب نشوف الأستاذ ونحب نشوف المهندس، هم
3: يا
6: أولاد تونس قبل ما يكونوا أولادي. أولادكم أولاد السويس قبل ما يكونوا أولادي، خاطر بالحق حطوا يداهم مع أيدي ودعموني ويعني وعاونوني معنويا ومادين وخاصة معنويا انهم كيفاش وقفوا معايا بالكلمة الطيبة بالكلمة الحلوة والحمد لله يعني بالحق عاملين مجهودهم اكثر من مجهودهم. ولو ما جاش الفضل الربي ولهم هم يعني بنتي اليوم بالحق راني ما خذتش شيء الباك، يعني ممكن راني قصرت، ممكن راني يعني ما نجمت يعني ندعم في وقتنا تو في الظروف تو بالحق يعني
3: الحمد لله
6: الحمد لله
3: يا ربي لك الحمد. الحمد لله، فرحة النجاح فرحة كبيرة، فرحة نجاح بنتك في البكالوريا
6: فرحة كبيرة برشا برشا،
3: فرحة كبيرة
6: الحمد لله، فرحة كبيرة برشا برشا والفضل الربي وبجمعتي سويسي
3: الحمد لله. إن شاء الله أفراحك دائمة يا ربي أم ضحى، أنا ما نحبكش تبكي عاد، هي نحب دموع الفرح به.
6: نبكي على حاجتين، نبكي الحاجة الأولى إنهم يعني الحمد لله جت القروب الرحيمة
3: يا ربي لك الحمد،
6: وجت الكرماء وجت ذات الحليل اللي وقفوا معايا اللي هم جماعة القراء لسويس
3: الحمد لله،
6: وقفوا معايا ماديا ومعنويا وإني بش يعني نجمت ننجح صغيراتي ونجمت نوفر لهم يعني
3: بإذن الله
6: المعيشة والحمد لله.
3: والحاجة الثانية شنية؟
6: والحاجة الثانية إنها يعني وصلت حققت حلمة من الأحلام إنها وشفت بنتي الكبيرة إنها خذت لي الباق وتعبت الباق والحمد لله.
3: مازال عندك 6 أحلام بإذن الله يوصلوا إن شاء الله. والمهندس تراه مهندس والطبيبة تراه طبيب بإذن الله تعالى، مع 7 أطفالك إن شاء الله، 7 أهداف و7 مشاريع هكا ولا لا يا أم ضحى؟
6: سبعة أهداف، 7 حلمات. وهم زاد يكبروا ويكملوا المسيرة في الحياة هذه
3: إن شاء الله
6: يعني
3: يا رب.
6: يقوموا بواجبهم كما عاملين معنا لسويس، كيفاش قايمين معنا بواجبهم.
3: الحمد لله
6: بالحق مشكورين مشكورين، ونحب الإذاعة الكل ونحب تونس الكل تسمعني. مواطنة كما يقولوا فيها تونسية جندوبية
3: ميلة ميلة،
6: إنها يعني بالحق جماعة لسويس يقوموا يعني بدور الأم والأب في نفس الوقت. بالحق هم اللي يعني حلمة الصغير يكملوا فيها، وقفوا مع الصغير باش يكمل حلمته، والحمد لله قلوبهم رحيمة وكبيرة.
3: الحمد لله
6: قلوبهم كبيرة برشا برشا برشا، وتسع برشا عبيد
3: يا رب تتسع تونس وأهلها إن شاء الله.
6: والله بالحق شرف لتونس هم
3: يا
6: اليوم.
3: رب أكيد صحيح، هي مكسب وطني. هذا هذا هذا ديما نقوله يا أم ضحى، الجمعية التونسية لأقل الأطفال الأسويس هي مكسب وطني صحيح، ويزمنا الكل نستحفظ على هذا المكسب. أنت حكيت على فرحتك بنجاح بنتك بالبكالوريا، احكي لي على فرحة زوجك الوالد زاد هو اللي قاعد يناظر ويجمع في القوارير البلاستيكية
6: يعني الكلمات، وقلت له هو يمشي يجمع في تمحوني
3: في
6: الكلمة
3: البلاستيك.
6: يمشي يعني ونفتخر به
3: أكيد ملالي،
6: ويمشي يلم فك الزبز البلاستيك باش يجيب يعني باش يكمل المسير نتاع أولاده نتاع صغاره. يعني وقت الكلمات وقالت له يا بابا راني نجحت بالحق، هبط شكر لله وبكامل فرحته ما تنصفش يعني الفرحة ما نصفوهش ليش بالحق. جماعة السويس يعني الفرحة نحسها دخلها للدار ودخلها كبيرة برشا برشا برشا بالحق، خاطر كانوا يعني ينتظروا معانا الفرحة وكانوا ينتظروا معانا يعني ويرسلوا فيا يعني شنو عملت شنو خرج شنو يعني بالحق يتبعوا فيا بديتاي
3: الحمد لله
6: يعني، وعاشوا معايا الفرحة يرحم والديهم
3: يا ربي لك
6: يعني
3: الحمد،
6: عايشوا لهم يعني وكرموهم في التغاد يعني في تونس وكرموهم يعني كرموا صغيرات الكل يعني نشفين الكل كرموهم بالحق يعني لسويس الأم الكبيرة
3: الحمد لله. بنتك شنو اسمها أختي ضحى؟ بنتك اللي نجحت في البكالوريا شنو اسمها؟
6: اسمها رني.
3: رني مربي فرحك بيها ان شاء الله. وبعد يعني وبعد ما تعديت الحمد لله تعالى هالمحطه هذه بنجاح والحمد لله، وتوا باش تقرا في الجامعه باذن الله واكيد تمت التوجيه نتاعها، شنو اهداف رني؟ ما احكي لنا على حلمتها الكبيره، شنو التخصص اللي باش تعمله تو يا ام ضحى؟
6: هي رني ما شاء الله كان سهل لها ربي وتبارك لها تحب تعمل في الحقوق،
3: ربي يوفقها جيد جدا به.
6: وحلمتها الأولانية هي رانيم أنها تحب تكرم أمها وباها، قالت أول حاجة أول شهرية لي وأول خدمة لي أني نكرم ماما وبابا نبعثهم يعملوا عمرة في الحياة
3: إن شاء الله. ربي يقدرها بإذن الله وربي يرزقك إن شاء الله، ربي يرزقك العمرة إن شاء الله أنت وزوجك يا رب العالمين، تستاهل كل خير.
6: لا مطالبة حتى من بنتي، أنا طالب نحب نشوف أولادي في أعز رطب وفي أعز مراتب، هذا ما طلب في الحياة
3: إن شاء الله. يا ربي أمين أمين أمين، إن شاء الله نشوفوا كل وليداتنا هكا في رتبة عالية بإذن الله تعالى على المستوى الإنساني والأخلاقي والمهني بإذن الله. أختي ضحى تقعد معانا لأنه باش نبني على كلامك المزيان برشا، بنحب نرجع بعد إذنك الآية إيه كلمة قالتها الأخت ضحى ربي يجزيها كل خير، قالت اليد حطيتوا يدكم في يدها، وأكيد تغيرت الوضعية بعد ما أصبحت عائلة الأخت ضحى مستفيدة في برنامج دعم الأسرة، وأكيد نحيي مكتب جندوبة اللي بعث الأمل في عائلات كثيرة غديكة، يعني عائلة يعني منحة العائلة المعوزة مع الكسب القليل اللي يربحوا الأب من القوارير البلاستيكية إيه، مع 7 أطفال ما شاء الله كلهم يقراوا مع مكلتهم لبستهم، يعني حاجياتنا من غير ما ندخلوا في تفاصيل، الناس كل تعرف شنو الواحد يستحق في حياته اليومية، مصروف يومي مع 7 أطفال بسم الله ما شاء الله ربي يحفظهم لها إن شاء الله. أكيد هذا ما هوش هين على هذه العائلة، لكن تقول اليوم القلب كبير، أنتم بقلبكم الكبير اتسعتوا هذه العائلة بكل أفرادها بصغيرها وكبيرها، وتوج هذا الاهتمام بنجاح الابنة والحمد لله رنيم في البكالوريا، وإن شاء الله ربي نجاحات دائمة لبقية الوليدات إن شاء الله. زيد زيد زيد وصل هالفكرة هذية باش كل تونسي يسمع فينا يعرف إن وقت اللي باش يدعم برنامج دعم الأسرة وإيقاظ الأطفال من الإهمال هو مش قاعد يدعم في برنامج بقدر ما قاعد يدعم في إنسان بأتم معنى الكلمة، في عائلة بأكملها يبعث فيها الأمل من جديد، الفرحة من جديد، يبعث فيها العفة والحياة الكريمة. إيه إن برشا قيم بالحق نقفوا عليها في الباب هذا.
5: أكيد هو الحمد لله يا ربي. أكيد برنامج نعم الأسرة الهدف الأساسي متاعه هو أنه يحتضن العائلة، يأخذها من الجوانب الكل، يشمل الصحة، التعليم، الدراسة، التحسين، نوصل معاه أنه يحقق الاستقلالية متاعه، خاطر هي سويت الهدف متاعنا يبقى أنه العائلة تحقق الاستقلالية متاعها، نخرج بها البر الأمان، إنه العائلة تبقى تعمل على روحها، ما تعملش على المنحة هذيك، إنه تخرج من البر هذيك البر آمن، إنه نحتضن العائلة من جوانب الكل، الجوانب الاجتماعية النفسية، إنه نحن نخدم مع العائلة، رانا نخدم معاهم، رانا اليد في اليد، رانا بالرسم، الخدمة تكون شاملة، الخدمة تكون مختصة، كل عائلة والخصوصية متاع التدخل متاعها، رو الخدمة في إسواس، رو البرامج التدخل متاعنا في إسواس هي برامج كاملة، كيف ما قلت لك ندخله كيف صحة في التعليم، في التمدرس، في التحسين مسكن، نوصلوا بهم حتى المشاريع المدرب للدخل اللي تحقق الاستقلالية متاع العائلة. اللي هذا البيوت متاعنا في إسواس، الهدف الرئيسي والأساسي متاعنا أنه نخرجوا العائلة التحق الاستقلالية متاحة باش ما تبقاش معامل على حتى شيء، تعامل على روحها. إن شاء الله بقدر تربي نوصلوا نتمموا الرسالة متاعنا.
3: ممتاز، يعني ما زلتوا باش تواصلوا مع ضحى ومع عائلتها بإذن الله، فما آفاق إن شاء الله قادمة بإذن الله مع هذه العائلة اللي عبرت على مكارم الأخلاق هكا ولا لا، والحمد لله نحس فما قوة في صوت الأخت ضحى، ونحس فما إصرار وحرص إنها باش توصل أولادها بإذن الله رغم الظروف المعيشية الصعيبة، لكن انتم بعثتوا فيها الامل والحمد لله تعالى. اليوم نلمس هذا في صوتها الاخت زحا، يعني كذلك وقت اللي تقول انا نحب اولادي نرى المهندس مهندس وطبيب طبيب، يعني تحب تفرح انها باش اولادها يكملوا دراستهم بحول الله الثانويه والجامعيه، ومن بعد يدخلوا ان شاء الله لسوق الشغل باش يكونوا سند ليها ولزوجها باذن الله تعالى. يعني ما شاء الله هي رساله يعني ما عندهاش عمر هكا ولا ايه؟
5: أكيد هي رسالة ما عندهاش عمر، لنهاية نبقوا معاهم للصغيرات يتخرجوا للصغيرات يلقوا خدمة، ونبقوا معاهم حتى لتحقق كل فرد من العائلة هذيك الاستقلالية متاعه، صغيراتهم يوصلوا للحاجة اللي يحبوا عليها، إنه تحقق العائلة البيت اللي نحن أول ما تدخل العائلة معانا نعملوا مخطط نمو
3: جيد
5: نخدمه، كيف باش نتواصلوا معاهم، وين باش نوصلوا، شنو الحاجات اللي باش نخدموها مع بعضنا، رانا نخدموا مع بعضنا، رانا ندعموا فيهم كيما هما زادة يعاونوا فينا انه بالصراحه وبالوضوح نتاع العائله،
3: انه العائله تكون بالمصداقيه هكا ولا لا؟
5: بالمصداقيه اهم حاجه. اهم حاجه المصداقيه.
3: الحمد لله، أكيد تفرح بكلام ضحايا إيه وقت تقول، وقت تعبر هي على فرحتها، وقت تقول بالحق الحمد لله وقفتوا معايا معنويا قبل ماديا، يعني وأكيد هذاك عنده أثر كبير. رنيم اليوم ناجحة والحمد لله تعالى في البكالوريا، وباش تكمل مسيرتها زادة بنجاح، تحلم أنها تدخل يعني في الحقوق وتكون بإذن الله تعالى يعني امرأة فاعلة طبعا في هذا التخصص كمحامية أو غيره. يعني الحمد لله تعالى فتحتوا آفاق لهذه العائلة رغم يعني المحدودية الكسب عندهم، لكن الحمد لله تعالى فتحت لهم باب كبير، وهي تعبر على هذا الفرح وتذكر فضل الله تعالى فضلكم انتوما، فأكيد هذا يزيدكم إصرار أنكم تواصلوا معهم خطوة خطوة في قادم الأيام والسنوات إن شاء الله. إيه للأسف انقطع الخط، ربما نرجع الأخت ضحى. ضحى معايا من جديد؟ ضحى نحب نواصل مع ضحى وإيه بعد إذنك يا سالم، نرجعوا لهم. إيه معايا خلينا نكملوها رسالة تونسية الجميلة يا إيه. الصورة الصورة محليها بالحق اللي يسمع فينا ومتابعينا الأوفياء لبرنامج السابقون السابقون يلتحقوا بينا جديد وحلوا المذياع على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحبكم تتخيلوا هالصورة قدش محليها، مشهد تونسي جميل في جندوبة، عائلة فقيرة، الأب يجمع في قوارير البلاستيكية، هذاك هو مورد رزقه، الأم مناضلة ويقفة على 7 أطفال، ربي يحفظهم إن شاء الله ويبارك لها فيهم يا رب العالمين. الحمد لله تعالى مكتب جندوبة برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال ترك أثرا جميلا في هذه العائلة وفي غيرها من العائلات. اليوم بنتها الكبيرة الحمد لله وقفوا معها نفسانيا وماديا والحمد لله، فرحوا بنجاح بنتهم في البكالوريا وكانت فرحة كبيرة برشا برشا في عائلة ضحى، والحمد لله الفرحة هذه فتحت لهم يعني آفاق رائعة جدا. الحمد لله طبعا الشكر لله تعالى والشكر للداعمين اللي قاعدين يدعموا في برنامج دعم الأسرة وهذه المكاتب في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، خاصة نذكر جندوبة، نذكر العلاب القيروان، نذكر حاسي الفريد. رجاء رجاء رجاء ما تنسوش هذه المناطق، خلينا نبعثوا فيهم الأمل والفرح، من حقهم أنهم يفرحوا، من حقهم أنهم يعني تتوفر لهم حقوقهم الأساسية، وأحنا نجم نعاونوا بإذن الله تعالى ونغيروا ولو بالقليل. فتنجموا تدخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn. أي معنا من جديد سالم؟ ننتظر ننتظر أي وضحى لأنه نحب نوصلوا كلمة الختام بإذن الله. أي مرحبا يا أي من جديد، انقطع الخط للأسف. نعمل خلاصة جميلة، خلاصة في قالب نداء يوصل للتوينسة الكل. أنا وقت اللي انقطع الخط عملت خلاصة، لكن قدمت رسالة للتوينسة قلت لهم تخيلوا هالمشهد قديش مزيان، عائلة يعني الأخت ضحى في جندوبة، الحمد لله برنامج دعم الأسرة بعث فيهم الأمل من جديد، بعثتوا فيهم الحياة من جديد، وهذه بالحق يعني منزل يعني المنزلة متاحة ومكانتها كبيرة برشا عند المولى عز وجل، فربي يتقبل منكم. فأحنا ماذا بينا وكان التوينسة الكل يزيدوا يدعموا هذا البرنامج لمزيد الاعتناء بأكثر عدد منكم من العائلات يا إيه.
5: أكيد أكيد.
3: تفضل إيه، ما تقولوا ليش انقطع الخط.
5: إيه أكيد مدامليك أنا عم مدامليك أنا
3: كمل يا إيه كمل
5: سمحون على الرزوخ
3: سمحني إيه كمل رسالتك رجاء. أنا
5: رسالتنا في سواف اللي نحن ندعموا في العائلات وللعائلات والعدد متاع العائلات ماشي ويزيد وعمل نستقبلوا في عدد أكبر من العائلات وخدمتنا ماشي وتكبر، وبفضل هذا وبفضل التوينسة بفضل دعم الناس الخير الحمد لله يا ربي، واللي البرنامج قاعد يكبر بشوية بشوية، قاعدين نطوروا قاعدين نكبروا قاعدين ندخلوا في أكبر عدد ممكن من العائلات من الأطفال خاصة الأطفال أطفال في قدي السنة الحمد لله يا ربي العدد متاعنا ماشي ويزيد بس مش وتكبر الحمد لله
3: الحمد
5: والشكر لرب
3: الحمد لله يا أيه.
5: أكيد أكيد الحمد لله.
3: بارك الله فيك أي علوي على هالقصة الجميلة، صحيح هي قصة نجاح وإن شاء الله أرجو مزيد من النجاحات لهذه العائلة. وأنت قلت لي العدد بدأ يكبر، العدد العائلات قاعد يكبر يعني في مكتب جندوبة، وهذا يحملنا مسؤولية. أهل الخير الناس اللي عندها المال، الناس اللي يكرمها ربي بالمال، يعني رجاء وظفوا مالكم في هذه العائلات لأنه أحسن توظيف وأحسن استثمار فيه من خيري الدنيا والآخرة. أي أقعد معايا باش نسمعوا كلمة الختام الأخت ضحى. ضحى مرحبا أختي العزيزة.
7: مرحبا.
3: الله يبارك لنا فيك ضحى وربي يفرحك بولادك 7 إن شاء الله وتراهم كيف ما تحب أنت بإذن الله واصلين للمراتب العليا. نحب كلمة الختام منك أنت كأخت لينا ولأخواتك التوينسة اللي يسمعوا فيك في تونس وخارج تونس، شنو تقول لهم بهالتجربة اللي أنت عشتها؟ وأكيد مكتب دعم الأسرة يعني الحمد لله تعالى ترك الأثر الجميل في عائلتك، هكا ولا ضحى؟
7: باع دخل الابتسام ودخل الفرحة للدار، مش حتى أبار الدعم أبار أنهم يعاونوا، هم دخلوا الفرحة للدار بالحق فرحة الدار بهم هم، لو هم ما حطوش إيدهم مع إيدي لو هم كانوا السند
3: الحمد لله.
7: كانوا بالحق نحكي يا رب راني نحكي في الصدق يعني بالحق يعني كانوا رحيمين كانوا يعني بالحق أكثر حتى مننا أمها يعني كانوا حارسين كانوا يسألوا يعني بالدتاي يعني يسألوا ويتبعوا ويعني وقيمين بواجبهم بالحق يعني ريتي لسويت في جندوبة بالحق قيمين بواجبهم وأكثر من واجبهم
3: ربي يوفقهم
7: في الرساله بالحق الصحيح يعطيها مصحه.
3: الحمد لله.
7: نشكرهم، نشكر السويس في 24 ولايه، نشكرهم يعطيها مصحه انهم دخلوا الفرحه للصغار، انهم دخلوا الفرحه للاميات للاباء، عاونوا يعني الاب يعني المعاق، عاونوا الام يعني المحقوقه، عاونوا الصغير يعني باش يحقق اهدافه.
3: الحمد لله
7: يعني. والحاجه اللي فرحانه بها برشا برشا برشا لو ما جوش جماعه قضاء السويس، لو ما جوش هم يعني بالحق حطوا ليد بالليد وتضامننا مع بعضنا ما كانتش اليوم الفرحه تبقى.
3: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ربي سخرهم والحمد لله. إن شاء الله أفراحك دائما يا ضحى، وإن شاء الله ربي تفرح بقية وليداتك إن شاء الله، وتكون المسيرة ناجحة.
7: أنا عندي طلب واحد
3: اللي هو
7: يعني تسمع فيا تونس كاملة،
3: نختموا به. قولي.
7: نعم، أنا نطلب من كل إنسان، من كل عبد، من كل يعني أي واحد من قدوره ولا إنه باش يعاون الجمعية هذه نتاع السويس، باش يدعمها وباش يعاونها باش يقف معاها معنويا وماديا، ما يدخلوش بالحق. ريفهم صغار مستحق.
3: نعم.
7: ريفهم صغار بالحنا نستنى نقول الحمد لله، يعني لقيت القبر رحيم فم صغار بالحق يعني يعيشوا في وضعيه يعني نتمنى. نعم. من كل تونسي، من كل تونسي انه يدعم يعني الجمعيه هذه ويدعم. نعم. الجمعيه هذه ويعني ويرحم الصغيرات.
3: أكيد هذه هي الرحمة اللي نحبوها تتجلى فينا سلوكا وحقيقة. محليها رسالتك إن شاء الله توصل لكل التونسيين يا رب العالمين. تشرفت بمعرفتك يا ضحى، شكرا لك. سلامي على رنيم وبوسهيلي وهنيها بنجاحها في الباك، وإن شاء الله رب نشوفوها محامية إن شاء الله تعالى شرسة تدافع على حقوق المظلومين بإذن الله تعالى. ربي يبارك لك فيها وفي كل أولادك إن شاء الله. وطبعا تحية احترام وتقدير لزوجك المجاهد، ربي يوفقك إن شاء الله.

0: قلت أنتم حماة لهذا الوطن، أنتم جنود خفاء، ربي جزيكم كل خير، وإن شاء الله أحنا ندعموكم بالكلمة وبالمال إن شاء الله تعالى اللي هو قوام الأعمال. ربي يبارك لنا فيك. إيه
1: يعيشك، ربي يبارك لك، يعيشك،
0: يخليك، عيشك، مشكورة،
1: الحمد لله، يعيشك.
0: شكرا لك، في أمان الله تعالى وحفظه. أي ندعمه هذا الفرح، وندعمه طبعا هذه الحياة بإذن الله تعالى، بأن نتواصل بمكتب الوطني الجمعية 58 371 0002، ولا على موقعها www.swsvo.an. اقعدوا معانا، نداءات الخير لازالت متواصلة، عسى أن نكون من أهلها. وسأستقبل بعد قليل سيدي فضيلة الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بأكودة لنجدد العهد مع حملة العودة المدرسية. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى هذه الرحلة الإنسانية مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. رحلتنا رحلة تراحم وتآزر وتضامن. نريد أن نكون مصدر فخر لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا أحبتي في الله نلبي نداء أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، وهذه العائلات المعوزة اللي تحتاج منا كل سند والدعم. وكنت سمعت الأخت ضحى كيفاش حكيت على أولادها السبعة، وكيفاش حكيت على دور برنامج دعم الأسرة اللي دخل عليها الفرحة والسرور، والحمد لله تعالى. أنا باش نزيد نثمن كل ما قيل مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بأسواس أكودة. إن شاء الله ربي يوفقه وربي يبارك له، وهو حريص على أن يتمم هذه الرسالة لكل التونسيين. فربي يوفقك شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أخت مليكة؟ ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: اللهم أمين. وإياكم وسادة المستمعين وأهل الخير وكل الداعمين والشركاء للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وقت منعش لكي نسمعت المداخلة الأولى أم لا سيدي خالد؟
2: والله كنت معك في المداخلة متاع الأم ضحى، ما شاء الله
0: جيد. وهذيك هي المداخلة الأولى سيدي خالد.
2: واضح. عندي ما نقول فيها
0: هذا هو، خلينا نبنيه على الكلام هذاك سيدي خالد، تفضل.
2: نعم، أقول بالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا خليني أقول فيما يتعلق بالعودة المدرسية، معناه هي شغل الشاغل، معناه هي هم تقريبا كل التونسيين دون استثناء. يعني هو أمر يفيد يعني ويتعلق بالمجموعة التونسية الكل بما فيهم حتى الوزارات، أعتقد كلها تتجند من أجل هذه العودة المدرسية. وهذا الحقيقة شغل شاغل مهم جدا، باعتبار أن طلب العلم هي من أكبر المقاصد اللي جاء الإسلام من أجل نشرها ودعمها.
0: نعم.
2: لكن للأسف الشديد فما أطفال نظرا للعوز وقلة اليد يعني يعزوا باش يكملوا مشوار التعليم. كما تعرف الانقطاع الدراسي ملفت الانتباه في بلادنا للأسف الشديد. ولكن الحمد لله أن وجود الجمعية التونسية لقرى الأطفال الحقيقة ينقذ يعاون. وهذا معنى كي يقولوا هم مش في شخصهم، معنى باعتبار أن التونس تقريبا كل باعتبار يهمهم الأمر يعاونوا الجمعية متاعنا من أجل أنه نواصلوا المشوار هذا. النموذج متاع الأخت ضحى ربي يبارك لها، الشيء اللي لفت انتباهي فيه على الأخر معنى التضحية، الكم الهائل من التضحية اللي قاعدة تقدم فيها هي وزوجها. هذه نعم. الحاجة اللي لفت الانتباه، لأنه كما تعرف أخت مليكة أنه إحنا أغلب العائلات تقريباً اللي نزوروهم واللي حاطينهم ضمن رعاية الجمعية متاعنا تلقى الأب غايب. وجود الأب هنا مع سبعة صغار مع نجاح البنت، معنى يقولوا بكالوريا راه وصلت مشوار كبير وإن شاء الله تواصل كما عندها هي طموحات والأهداف محلها، مهم جداً يعمل توازن يحقق الكثير من السكينة، يعطي دفع لما تحس روحها ناقصة. ومع ذلك حتى ولو احنا ما نلقاوش الأب، يكون الدعم تاعنا اقوى باش نخليه السيارات هذوما يواصل المشوار. نلفت الانتباه، خلينا نتكلم المره هذه من منطلق شرعي، انه احنا على لجنه شرعيه كما تعرف يتراسها الدكتور ليز دردور وسيشان قريسه. عندما نتحدث عن

0: مصارف الزكاة نتحدث عن الإعاشة. الإعاشة هي عامة يعني لا تتعلق فقط بمسألة ملء البطون، معناها مش مسألة ماكلة، لأن كما تعرف الماكلة تحضر وتغيب وما قل يكفي، معناها يكفي أنه الإنسان يحقق حاجته. فنحن قوم مش الهدف متاعنا معناها بطونة والحمد لله، مش كما الاستثمار في الأكل كما الاستثمار في العلم. وشتان بين هذا وذاك، العلم وطلب العلم والتشجيع على التمدرس وتوفير الحاجات الأساسية راهو الثمار متاعه، وهذا نحطوه ضمن مصارف الزكاة. نقطة مهمة جدا لابد أن نلفت الانتباه التونسي إليها، وراهو المرضية متاعه في الإبان، لأنه طفل يقرأ معناها ينتمي إلى إطار تربوي مهم جدا، هناك رعاية، هناك عناية، هناك توجيه، هناك نجاحات تتحقق. نأخذ صورة العكسية للأسف الشديد، وقتل الطفل ينقطع عن الدراسة ومش يمشي يمشي في الشارع. خلنا نعطيه الصورة الإيجابية والصورة السلبية باش نحس كل واحد تونسي يسمع الكلام هذية باش يشجع السيارات هذوم ويعتبرهم ضمن أبنائه.
1: ممتاز.
0: أنه التوانسة الحمد لله يستثمروا جدا في صغارهم، والكثير من التوانسة بنسبة كبيرة كما تعرف أنه يدرسوا في المدارس الخاصة، ينفق عليهم أموال طائلة.
1: نعم.
0: أنا كانت مناسبة الحقيقة نعتبرها مهمة جدا، حضرت في لقاء من هذا القبيل وتوجهت الآباء والأمهات اللي قاعدين يستثمروا في صغارهم وينفقوا في أموال طائلة، أقول نقولها مرة أخرى، قلت لهم اجعلوا نصيبا من هذه النفقات لهؤلاء الأبناء الذين هم في أشد الحاجة إلى الحد الأدنى ولو بمقدار ضئيل، حتى لا ينقطعون عن دراستهم.
1: صحيح.
0: حتى يواصلون هذا المشوار.
1: نعم.
0: يحطوه صدقة جارية تثمر حتى في صغار، حتى في نجاحات
1: صغار،
0: حتى على أنفسكم أنتوما، تحس أنك معناها بقدر ما أنك تهتم بصغيرك في النهاية هذاك صغيرك، هذاك هو التونس. والتونس معناها إذا كان أنت ما تعتنيش به راهو ينجم يكون سمحني معليك وبالي، يولي مثل خطر، يولي ما يقع في الشارع، يولي إنسان مهمل، يولي بيون غير رعاية. يكفي أنه يحس الطفل هذا أنه فما شكون من آباء معناها موجودين ولا هو في تصوره، معناها يكفي أنه يكون في خياله وفما شكون لهي به، فما شكون ينفق فيه، هذا نعتبره محفز كبير جدا باش يقرأ. الصورة الجميلة جدا نزيد نحب نبلغها، هذه مهمة جدا، ويمكن أنت أخت مليكة كنت حاضرة معايا في يوم العلم في تونس.
1: صحيح سيدي خالد.
0: كان وليد يوسف، أنا نذكر اسمه، بكاني الحقيقة الدمعة الأم اللي انهمرت من عينها كيفاش تحكي على ولده كيف كان ما يحبش يقرأ، وبفضل تدخل جمعيتنا سويس الوليد هذا كان ما عندوش معدل، كان يجيب 3 و4.
1: نعم.
0: جاب العشرة وبعد جاب 12.
1: نعم.
0: الحاجة اللي عجبتني على الأخر أنه خرج على البوديوم الوليد هذا هز يده وهز يده بانتصار، محمد مديش ربي يبارك له، قام بالعملية ذي هزوا الفوق هزوا ديهم الزوز، معناها محلاها المشهد، أثر جدا جدا، وهذه قصة نجاح نثمنها جدا، وأكيد أن قادرين باش نعد ونضعف مثل هذه قصص النجاح من خلال هذا التدخل متاع أسواس بدءا، وأسواس ما تنجح كان بالتونسة وبالتونسة متاع التونسة الكل.
1: قديش محلاها رسالتك يا شيخ خالد، إن شاء الله يربي توصل لقلوب الناس الكل، ورسالة تتضمن بالحق ماذا بينا حتى نقرأ ما بين السطور. قديش خطابك جميل صدقا شيخ خالد، ربي يبارك لنا فيك وفي جهودك الكل، وحضرتك انت زاد رجل ميدان والحمد لله، وتسعى جاهدا بحكم صفتك رئيس لجنة الدعم بأكودة، تسعى جاهدا باش تضمن ديمومة هذه الرسالة، وقت نضمن الأمان المالي للجمعية نضمن ديمومة هذه الرسالة سيدي خالد، هكا ولا فان شاء الله تلقى
0: نضمنوها بجانب القيمي الجانب.
1: نعم.
0: الأخلاقي
1: أكيد جدا،
0: بقدر ما احنا نهتم بقراءتهم نهتم بالقيم بالأخلاق، راهو يمشي مع بعضهم.
1: نعم.
0: كنا نقول العلم نربط العلم بربي، نربط العلم بالآخرة. شوف سيدنا محلاه ما أروع ما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم،
1: عليه وسلم
0: طريقا يلتمس فيه علما، يحكي في الدنيا
1: سهل
0: الله له به طريقا الى الجنه،
1: يحكي على الآخرة.
0: هذه الرابطه راهي رابطه قويه، وقت ندرسوا احنا في عقول وقلوب ابنائنا هذا الامر وهذه الرابطه القويه جدا، رانا نوع من التحفيز.
1: نعم.
0: وهنا نتحدث عن القيم، نتحدث عن عقيده الانسان المسلم السويه.
1: نعم.
0: المتوازنه.
1: نعم.
0: التي تضمن نجاحات هؤلاء الاطفال، نجاحات حقيقيه، نجاحات نتحدث عن بر، نتحدث عن تواصل، نتحدث عن اهداف من أجل محبة بلادنا اللي هي من
1: جدا.
0: الدين في حد ذاته.
1: نعم.
0: نتحدث عن التواصل مع الآخرين باش ما يصدرش منه كلام بادي، باش شفنا القيم هذه واحنا ذاك عليه الحمد لله من خلال التوأمة اللي تحقق بين أسماس وبين وزارة الشؤون الدينية، وجود الأئمة، واحنا إن شاء الله يا ربي على لقاء في القريب بداية الأسبوع ونعطيك السبق مع الأئمة، باش الخطبة الجمعية الجمعة الجاية إن شاء الله باش نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه على طلب العلم، نحكيه على مساندة الصغيرات هذوما، مساندة
1: الجمعيتنا
0: باش هما بدورهم يحولوا هذه المساعدات إلى هؤلاء الأطفال ونوسعوا في نطاق العناية بالصغيرات اللي معاه ما نجموش يكملوا، نوفروا لهم الأدوات الأساسية باش يكملوا المشوار نتاعهم، وإن شاء الله يا ربي نراو الآثار هذه في القريب العاجل بحول الله.
1: كما
0: ريت نجاحات في الأبان، الحمد لله نسبة نجاح عندنا في أسواس نسبة عالية جدا
1: الحمد لله.
0: والله هذا كله فضل الله بدءا طبعا فضل جمعيتنا، وربي يبارك الجميع إن شاء الله.
1: اللهم أمين، ربي يبارك فيكم فردا فردا يا رب العالمين. وطبعا تحية احترام وتقدير لكل أئمتنا الخطباء، إن شاء الله ربي يوفقهم طبعا في هذه المهمة الإسلامية الإنسانية الوطنية النبيلة. إن شاء الله ربي يقدرنا ونبلغ هذه الأمانة لكل التونسيين، لأنه فيها خير لنا بإذن الله تعالى لمجتمعنا ووطننا دنيا وآخرة. أشكركم مجددا من القلب سيدي خالد التلمودي، وربي يوفقك إن شاء الله تعالى في مهمتك بصفتك رئيس لجنة الدعم بأكودة. ربي يوفقك إن شاء الله، وربي يبارك لنا فيك وينفعنا بعلمك. في أمان الله، إلى اللقاء. نحن سنواصل أحبتي في الله تعالى طبعا بكل حرص إن شاء الله وبكل إصرار، عسى أن نلبي هذا النداء الإيماني الوطني التونسي، لأنه بالحق فيه نفع لينا الكل الكل الكل. اللي يسأل يقول كيفاش نجم نساهم ونكون إن شاء الله طرف في نجاح العودة المدرسية، الحملة اللي تعلنها الجمعية التونسية لقلاء أطفال الأسواس، نجم تدخلوا على صفحات التواصل الاجتماعي للجمعية التونسية لقلاء أطفال الأسواس بقراها الأربعة بكل مكاتبها، رقم المكتب الوطني 58 371 002، وإلا موقع الجمعية www.swsve.tn. ربي يبارك في الجميع، وربي يجعلنا من أهل البر ومن أهل المعروف. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. ونواصل أحبتي في الله تعالى مع هذه الأصوات الجميلة الحاملة لهذه الرسالة النبيلة. سنواصل أحبتي في الله بكل إيمان، لأننا نؤمن بهذه الرسالة كيف لا، وهي رسالة إسلامية بامتياز، وهي رسالة محمدية بامتياز. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من نحبه لأطفالنا، نحبه لأطفالنا لأنه هما زادة أطفالنا. خلينا نحكيه بي نون الجمع أحبتي في الله تعالى، لأنه هذا هو المسلم الحق اللي يعبر على إيمانه بإذن الله تعالى باهتمامه بغيره. وهذو هما خير الناس، خير الناس أنفعهم للناس. وأنا فرحانة برشا توا لأني باش نستقبل شابة جميلة وشابة زادة تقدم في النفع لخيرها ولغيرها، وأنا نعتبرها زادة إنسانة خيرة وشابة خيرة. زينب الغريبي عميدة على سفراء طبعا قراء الأطفال أسواس، فرحانة برشا باستقبالك زينوبة. سلام عليكم ورحمة الله، شو حوالك؟
2: مرحبا بكم، يعيشك على الاستضافة، عيشك الكل.
1: يعيشك يا زينب، ما شاء الله عليك. عميدة هكا ولا لا؟ عميدة على سفراء
2: نوادي السفراء،
1: هذا هو نوادي السفراء. شنو حوال لطلبتنا السفراء زينب؟ لبس عليهم
2: لبس، الحمد لله كلهم في خير ونعمة وعاملين برشا أجواء، خاصة بالحدث اللي صار اليوم.
1: شو الحدث اللي صار اليوم؟ هو اختتام،
2: اليوم اختتمنا مخيم الأمل سنين.
1: نعم.
2: اليوم صار الاختتام في سوسة في قاعة كيراي. اختتمنا البرنامج الصيفي نتاعنا، البرنامج اللي كان ثري ومتنوع، شيخوا فيه الصغار وتعلموا فيه الكبار. بالحق عملنا فيه برشا حاجات، الاحتفال كان احتفلنا بالعدد الكبير اللي وصلنا له في الأطفال. احنا استقبلنا اكثر من 2000 طفل وعائلة استفادوا من المخيم الصيفي نتاعنا.
1: ما شاء الله.
2: في برشا معناها مخيم الأمل، مخيم العائلات، مخيم المتنقل.
1: نعم.
2: الحاجة هذو ما استفادوا منهم أكثر من 2000 طفل، وإحنا فرحين بالحاجة هذه.
1: جيد.
2: واليوم احتفلنا بالحاجة هذه عن طريق تقديم عروض من عن طريق تقديم عروض للأطفال اللي هما تعلموهم في أكاديمية الفنون اللي هي ضمن البرنامج الصيفي نتاعنا.
1: نعم صحيح.
2: قدمنا العروض نتاعنا، حكاوا شهادات حية حكيناهم فينا على المخيم نتاعنا، كل واحد حكى من المنظور نتاعه.
1: شكون اللي حكى زينب؟ انتوما طلبة السفراء ولا وليداتنا اللي حكيوا؟
2: طلبة السفراء.
1: ممتاز. حكاوا
2: الصغيرات، حكاوا الأولياء، وحكاوا الشباب، شباب القرى وشباب المراكز.
1: نحب تعطيني شهادة أعطيني شهادة من الشهادات هذوما اللي بالحق قاعدة راسخة يعني فيك في مخك زينب خضر. بالحق نحب نتعرف على هالشهادات هذية لأني أنا محبة راني
2: من أم الأمهات. احنا سناخدمنا مخيم العائلة قلتلنا في الشهادة نتاعها، قلتلنا علاش ما كنتوش موجودين وقت كنا احنا صغار، احنا اول مره نعيش الحاجات هذوما معاكم، علاش ما كنتوش وقت احنا صغار؟ بالحق الحاجه هذه تخلينا نخدموا على انه احنا نخدموا اكثر باش نكونوا موجودين في حياه الصغار باش يكبروا ما يقولوش علاش ما جيتوليش واحنا كبار.
1: يا زينب يعني انتم اثرتوا يعني اثرتوا في الكبار بدرجه كبيره، فما بالك بوليداتنا الاطفال هكا ولا
2: الاولياء؟ بالحق ولينا ديجا علاقتنا مع الأولياء وليت كيما مع علاقتنا مع الصغار، معناها نعرفوا بعضنا كيما قلت لك، اجتمعنا مع بعضنا مخيم العائلات، معناها تعاملنا مع بعضنا في ترفيه، في لعب، في بحر، في كل شيء. بالحق اختلطنا بالبيئة احنا.
1: الحمد لله. انا راني محبة برشا لمخيم الأمل رغم اني ما ما ما, ما كنتش معاكم لا في النسخة الأولى لا في الثانية، يعني حقيقة الا انه نتبع في مخيم الأمل ونعرف كل التفاصيل على مخيم الأمل ونعرف الأثر الجميل اللي خليه في كل طفل، وانا متأكدة انه كل طفل توها الألفين هذوما اللي انت تحكي عليهم باش يرجعوا لديارهم مع اختتام مخيم الأمل في النسخة الثانية يا زينب. انا متأكدة انه باش يرجع بطاقة إبداعية كبيرة برشا برشا برشا، باش يرجع بقوة كبيرة، باش يرجع بأمل كبير، باش يرجع ربما نسخة جديدة هكا ولا، وباش يرجع ويستقبل العودة المدرسية بكل حماس ونشاط هكا ولا زينوبة.
2: صحيح في الحق، هما تجاوزوا تعلموا برشا حاجات، تعرفوا على رواحهم كما هما علمونا حاجات، إذا احنا علمناهم حاجات خلينا صغار جاتنا ممكن هي جاتنا من غير أحلام، من غير حاجات، روحت بأحلامها، عرفت المواهب نتاعها، خاطر احنا قدمنا على تنمية المواهب نتاعهم على صقلها، فكما روحوا بمواهب جديدة بأنه يعرفوا مواهبهم شنو، حتى ما كانش يعرف موهبته أعرفها، وروح وهو ناوي أنه يزيد يخدم عليها باش تجينا عام الجاي.
1: ممتاز.
2: باش تجينا عام الجاي يكون أقوى فيها. وعلاش لا، أصلا برشا قالوا لنا اللي هما عام الجاي يحبوا يرجعوا مش كمستفيدين كمؤثرين معانا.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، محليها محليها محليها. زينب انت قلت كلمه، قلت جمله مزينه برشا، ان توها كتبتها على الورقه اللي تعتبر زي ده شعار المخيم ربما في النسخه الثالثه. انت قلت لي المخيم الامل في النسخه الثانيه شيخوا فيه الصغار وتعلموا فيه الكبار، هكا انت قلت هكا ولا؟ محليها بالحق، سجلها عندك العباره، ربما تكون شعار المخيم الامل العام الجاي باذن الله، نجم الله تكون هكا ولا لا. لكن به شيخوا في صغار هذه مفهومه، لكن تعلموا فيه الكبار، شو تعلمتوا انتم الكبار اللي فيه للعائلات الامهات اللي زاد رافقوا اولادهم، شو تعلمتوا من مخيم الامل زينب؟
2: احنا اكثريتنا اللي موجودين في التاثير بتاع الاطفال عمرنا في عمر الشباب اللي نزلنا، زاد احنا بدينا نواجه في الحياه بتاع الصغار، ودونك معاملتنا مع الصغار خلتنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا، كيفاش نصبروا، كيفاش نخدموا تحت الضغط. الحق معناها خدمنا في كل الظروف، صح هي ظروف باهيه، لكن معناها ديما يصير لك المشاكل نتاع انه ماش ممكن حد ماهوش متعود بحاجه غادي يولي متعود بها، ممكن انت في داركم تكون حاجه ما تعملهاش، تولي غادي تعملها وانت حابب انك تعملها، مش بتصيف عليك، حابب انك تعملها خاطر وحدك صغار، خاطر
1: مسؤوليه زينب
2: ويتعلموا منك، وبرشا صغار روحوا وهما عندهم القدرات نتاعهم هما. احنا قلت انا كنت نحب نقرا كيفك
1: زينوبه، اقفلي عند الجمله هذه لانها مهمه جدا، انا باش نرجع لها ككلمه ختامه معاك، لكن بعد هذا الفاصل الاشهاري لثواني قليله.
3: اذاعه الزيتونه للقران الكريم صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: نرجع لبنتنا الجميلة الشابة المتميزة زينب الغريبي وهي عميدة نوادي عميدة على نوادي سفراء القراء أطفال SOS. زينب الجملة الأخرى قديش مهمة، واليوم الأطفال اللي حضروا في مخيم الأمل في النسخة الثانية يشوفوكم أنتوما شبابنا كقدوة ويقول لك أنا باش نكون كيفك بإذن الله تعالى كيف نكبر. أكيد هالجملة هذه تحملكم أنتوما الطلبة السفراء مسؤولية كبيرة، وأنت تحديدا كعميدة على نوادي السفراء زينب.
2: بالحق تعلمنا برشا حاجات، تعلمك انك انت تكون قدوة باهية في الحكاية، حتى لو كان انت كنت متعود انك تعمل حاجة ممكن هي فيها جلال فيها عنيد فيها حاجات من هكيك، تولي كتار صغير هو مش يتبعك، تولي انت تبدل من روحك وتحاول انك انت تكون خير قدوة ليه. اذا من الصغار نتعلم الصبر، خاطر يجيونا صغار ساعات بالحق معناها عندهم ظروف ولا حاجات هما مستحلينها منهم، هما نتعلم الصبر، نتعلم انه احنا مدام تصير في العمر هكايا صابر ومتحمل وعنده المواهب هذه الكل وقاد يعمل في الحاجات هذه الكل، وانت في العمر هذايا ممكن ساعات تحمد ربي على حاجات موجوده عندك
1: ما شاء الله،
2: خليك انت بالحق تتعلم الحاجه هذه وبالحق فرطنها برشا، واي حد غير في مخيم الامل يكون موافقني في الحاجه هذه.
1: اكيد جدا انا متاكده من هذا، ولما لا يكون موضوع حديثنا في حلقات قادمه باذن الله تعالى. زينوبه انا فرحانه بك برشا، وانت شابه تونسيه عمرك 24 سنه، ان شاء الله ربي مشوار جميل انساني وعلمي ينتظر فيك ان شاء الله، ويفتح لك افاق جميله ان شاء الله تعالى. يعطيكم الصحه زينب، ومن خلالك نحب نتوجه بتحيه حب وتحيه احترام وتقدير وشكر لكل طالب من الطلبة السفراء، فربي بركلنا فيكم، ربي فضلكم لينا لأنكم انتوما بإذن الله تعالى بتهزوا المشعل إن شاء الله، وتكونوا إن شاء الله بإذن الله يعني جنود مجندة لتونس الحبيبة ولأطفالها ونسائها ورجالها إن شاء الله. فربي يتقبل منك يا زينب، شكرا لك. يعيشك بسلامة لله، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا صوت شبابنا الفاعل، ربي يبارك فيه. طبعا الرسالة واصلة، ما علينا كان ندعموا طبعا هذا المكسب بكل أفراده. اتصلوا بالجمعية على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002، وإلا على موقعها www.sosbe.an. وكل عادة والحمد لله تعالى سنختم لقاءنا بمشروع لشنوة لدار الآخرة، لأنه المسلم الحق هو اللي يجعل دار الدنيا مزرعة لدار الآخرة. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال SOS، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال SOS. السابقون هذا العنوان القرآني ما يزمش يتعدى على وذنينا ويدخل من وذن ويخرج من وذن، وإنما يزمه يدخل فينا في داخلنا ليكون هدفا بإذن الله تعالى نشتغل عليه، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من أهل الجنة في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. ميلا نشدوا الهمة باش نقدم لكم مشروع لدار الآخرة، وهنيئا لمن سيستبق الخطى نحو هذه العائلة التونسية اللي تستنى منا كل الدعم بإذن الله. أختنا العزيزة شيراز الدهماني وهي أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة بتونس الكبرى باش تعطينا كل التفاصيل على عائلتنا هذه وعلى أطفالنا الثلاثة، لأنه أحوالهم بالحق تعبة وتستحق منا أن التراحم، خلينا نستعمل هذه العبارة. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو القائل من لا يرحم لا يرحم، ونحن نحب نرحم في دار الدنيا مدام عنا الفرصة، عسى أن يرحمنا الله تعالى في دار الآخرة. شيراز الدهماني مرحبا بك يا أختي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم، عسلامة الكل، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم وعلى كيف مستمعين إذاعة الزيتونة.
1: أمين، شكرا لك يا شيراز. شنو أحوالك شيراز؟
4: الحمد لله، إن شاء الله أنتم تكونوا بخير ومستمعين زيادة.
1: الحمد لله، عندك أمانة باش توصلها؟
4: اللي عندي صوت عائلة إن شاء الله باش نحاول نوصلوه اليوم.
1: صوت عائلة ماهيش سهلة الأمانة ميلا.
4: إن شاء الله بقدرة الله نحاول نوصله صوت عائلتنا هذه والأمانة هذه إن شاء الله.
1: نعم صوت العائلة التونسية. ونعاود نذكر حضرتك أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة بتونس الكبرى شيراز. ربي يوفقك إن شاء الله. يعني إذا صوت عائلتنا شو يقول ترى؟
4: عنا عائلتنا تتكون من أم وأب وثلاثة صغيرات يقرأوا.
1: نعم.
4: الأسرة بتاعنا تعيش في منزل مع العائلة المواسعة نتاعها اللي هي الحقيقة ما توفرش فيه شروط العيش الكريم كما تعرف يعني العائلة كبيرة وفي دار ومش الأم والأب وحدها مع عائلتهم يعني مع عائلة كاملة. تفتقر المنزل الأبسط التجهيزات معناها. الأب يعاني من اضطرابات نفسية من نتيجة الوضع المادي والاجتماعي اللي هو يعيش فيه. مؤخرا الأم بدا لطف عليكم أصيبت بمرض سرطان الثدي.
1: الأطفال يا ربي يشفيها ويعافيها إن شاء الله.
4: الله يا ربي يشفيها.
1: نعم.
4: مورد رزق الأسرة يقتصر على منحة العائلة المعوزة اللي هي بالحق ما تكفيش الأدنى الضروريات يعني ما تكفيش حتى المواد الغذائية بتاع الأسرة.
1: نعم.
4: بالحق حتى الاحتياجات نتاع القرايه وكل الاسره مش قادره انها توفرها.
1: اكيد
4: هنا هدف في البرنامج نتاعنا باش نحاولوا نوفروا معلومه الكراء للاسره هذه نحاولوا نحسنوا لهم الوضعيه السكنيه نتاعهم
1: يعني باش توفروا لهم ان شاء الله منزل الكراء باذن الله.
4: الكراء ان شاء الله
1: جيد هذا كحل مبدئي ان شاء الله عسى يخفف عليهم من هذا يعني ما هالضغط النفسي هكا ولا شيراز
4: خطوه باش نحاولوا نحسنوا من الوضع اللي هي فيه الوضع يعيش فيه العائلة نحاول نحسنوه وما يعيشوا في منزل وحدهم يضمن لهم كرامتهم.
1: أكيد طبعا. أو بسمحني شيراز قديش عمر الوليدات الثلاثة؟
4: هما في الابتدائي.
1: في الابتدائي نعم.
4: هم في الابتدائي.
1: أي يعني حاجة ملحة أكيد أنهم يخرجوا من العائلة الدار العائلة الموسعة هذه اللي قلت أنت ما تتوفر فيها حتى شيء وأكيد فما ضغط نفسي كبير على على الأب والأم. نعم
4: هم فما منزل يحمي لهم كرامتهم يكون يكون يعيشوا فيه يعيشوا فيه بحريه.
1: نعم واضح
4: زاد باش نحاولوا ندخلوا باش نوفروا الاثاث اللازم للعائله هذه في المنزل الجديد ونوفروا لهم الدعم المدرسي اللازم للصغيرات من الفورنيتور نتاعو كما نعرف العوده المدرسيه قاعدين نخدموا عليها برشا الفورنيتور نتاع القرايه. زاد عندنا حاجه مزيانه برشا نحبوا نخدموا عليها في العائله نتاعنا هي مكانة الأب في العائلة. الأب بتاعنا هو مريض يعني في عنده أمراض مزمنة وكل شيء ويعاني من اضطرابات نفسية هنا باش نحاولوا نكيفوا إمكانياتنا باش نشوفوا له مشروع حتى يناسب بالظروف نتاعه الصحية. دونك جينا اقتراح عملنا اقتراح أنه باش نوفروا له عربة هذيك البرويطة نتاع القطانية بيتبوكا هو أي طمع مدخول للأسرة يحس بقيمته هو كأب في الأسرة أنه قاعد يدخل قاعد يعطي في حاجة لصغيراته. دونك بالحق حبينا هنا نلعبوا على مكانة الأب وقيمته في عائلته باش ما يحسش روحه أنه قد القيمة نتاعه في عائلته
1: ما شاء الله.
4: بالحق دي بنعرفوا احنا
1: مكانة
4: الاب
1: العائلة. والله يعطيكم الصحة بالحق حاجة لفتت انتباهي بالكدي بالكدي قديش مهمة الحكاية هذية وقديش تأكدوا انكم انتوما بالحق يعني تخموا في التفاصيل التفاصيل يعني قاعدين يا شيراز بالنسبة للعائلة هذية يعني ان شاء الله تلوجوا لها على منزل الكراء وعلى تأفيثه ان شاء الله ربي يسخر لكم ناس الخيل يسمعوا فينا توا توا باش نعاونوكم في هذا الباب اللي هما نقاط اساسية باش يكون عندها اثار ايجابية على وليداتنا ثلاثة وعلى البو والأم. الأم ربي يشفيها ويعافيها من سرطان الثدي إن شاء الله وأكيد هذا باش يأثر على نفسيتها لكن بخروجها إلى منزل خاص بها إن شاء الله هذا باش يعاونها برشا متأكدة. والوضع هذية كله أثر على الزوج أثر على الأب وخليه يعيش يعني اضطرابات نفسية يعني يعني حس روحه ما عادش قادر هكا ولا انه يعيل هذه عائلته هكا ولا هذا اكيد ياثر عليه
4: ومكانته في العائله
1: تمست ضعفت وهذا اكيد اثر عليه. فانتوما ربي يبارك لكم خذيتوا هالنقطه هذه باش تشتغلوا عليها تشتغلوا على مكانه الاب حتى يسترجع يعني قيمته وقدره العالي هكا ولا شيراز.
4: احنا في برنامج دعم الاسره نكيفوا امكانياتنا على حسب الوضعيه مش معناها انه الوضعيه ما تنجمش تعمل مشروع حكا وتقف عليه بكل يعني سيبو لا نحاولوا نشوفوا مشروع يتماشى مع الوضعيه نتاعها النفسيه والاجتماعيه باش الانسان بالحق أهم حاجة في الحياة إنه الإنسان يحسب قيمته في عائلته.
1: كرامته صحيح.
4: البيت هي العائلة. نعم. وإنك الإنسان تكون عندك قيمة في عائلتك تحس روحك قاعد تزيد لعائلتك. دونك الأب هنا حتى كيف يطلب صغيره في حاجة ويمدها منجيبه بالحق. صحيح. بالحق حسيت به برشا.
1: أكيد ملي شنو.
4: أو احنا كيف نحكيه مع الاب فحكينا معاه في الموضوع بالحق ما نصدقكمش صح بتاعه انه باش يولي هو بالحق فما مدخول فما
1: باش يحس روحه يبذل الجهد اكيد يحب يكون صاحب يد عليا ماهوش صاحب يد سفلى وبالتالي حتى انه كيجر العربه بيع القطانيه من مكتب الى مكتب من روضه الى روضه باش يحس روحه فاعل يعني في عائلته والحمد لله حتى لو مقدارها ربما بسيط ماديا لكن انه باش يمد يده المكتوب ويلقاها كم مليان ببعض الدنانير وباش يمد الولد وذاك احساس يعني اكيد باش يحسسه بانه هو البو هو الرجل في هو رب الاسره هكا ولا شيراز
4: نحبوا نخدموا احنا المادي والصحي والمدرسي وكل شيء هذيك بيعطينا باش نوفروه باش نوفروا برنامج دعم الاسره وهو يتبقى ضمن خدماتنا
1: رائعه الفكره ربي يبارك فيكم يا شيراز
4: كان على المادي وعلى الخدمات نعم. نخدموا زاد على النفسي ونخدموا على انه نراعوا بالحق ظروف كل الموجوده
1: محليكم إن شاء الله ربي يستخدمنا لهذا المشروع نحن مع هذا الأب ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله يا رب العالمين نحافظ مع بعضنا التوينسة الكل على مكانته بإذن الله تعالى وهو قدره عالي فربي يوفق إن شاء الله وربي يعينه مالا نتواصل معك على رقمك شيراز بإذن الله نبدأ ونتوكل على الله 58-371-090 رقم الأخت العزيزة شيراز الدهماني 58-371-090 بعد إذنك شيراز خلاصة في دقيقتين لهذه الوضعية لكل من التحق بنا رجاءا
4: الوضعية متاعنا هي أم وأب وثلاثة صغيرات الأب يعاني من اضطرابات نفسية جراء الوضع الاجتماعي ويعاني من أمراض مزمنة الأم مؤخرا أصيبت بمرض السرطان لازمها الأدوية ولازمها علاج بتبقى لازمنا الدعم المدرسي للصغيرات
1: نعم
4: دونك البرنامج بتاعنا بشي يوفر الكيرة إن شاء الله
1: نعم.
4: منزل جديد
1: وتأخيث المنزل
4: نحسنوا من الوضعية السكنية بتاع الأسرة
1: إن شاء الله يا رب
4: والدعم المدرسي ودعم الصحي للأم وباش نحاول ونشتروا عربة يعني برويتها بتاع القطانية باش نحسوا الأب بالقيمة نتاعه ويولي هو صاحب مشروع صغير إن شاء
1: يا
4: الله
1: رب يا رب يا رب يوفقنا بإذن الله تعالى فماشي رن على تليفونك 58-371-090 بديتش رنيت بديتش نبض الهاتف يا ربي رنة إيمانية بإذن الله رنة فلاح إن شاء الله رنة الجنة إن شاء الله تعالى يا شيراز لصاحبها بإذن الله ربي يكرمنا وربي يسعدنا باش ندخلوا السرور على قلب هذه العائلة بإذن الله تعالى بارك الله فيك يا شيراز شكرا لك في أمان الله هيا نجعل من رنة رنات إن شاء الله ونبض إيماني نبض إسلامي نريد أن نكون مصدر فخر لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة اتصلوا بالأخت شيراز الدهماني على رقم 58-371-090 نعاود 58-371-090 خليونا بالحق شمحليها الجملة إنه نكون مصدر فخر لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن للأسف الشديد يعتبر زمن الوهن وزمن الخذلان فما نجعلوش رواحنا في دائرة الخذلان وإنما بإذن الله تعالى نكون في دائرة الجهاد والمقاومة إن شاء الله تعالى في أرضنا بإذن الله فنسأل الله تعالى النصر والتمكين للأمة المحمدية نسأل الله تعالى النصر والتمكين لغزتنا ولإخواننا المجاهدين المقاومين هيا أحبتي في الله نكون سندا للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نكون سندا لهذه العائلات المعوزة ومنها العائلة هذه وخاصة الأب خلي يحس صدقا يسترجع إحساسه طبعا برجولته بأبوته باعتباره رب الأسرة اتصلوا بالأخت شيراز على رقم 58-371-090 أحبكم في الله سالم الشعري بارك الله فيك كريم عتيق ربي اجعلنا بإذن الله تعالى من الأخيار من الأبرار اللهم آمين آمين هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب هي القلب هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة هي
5: هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
6: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: في تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازلنا معكم في برنامج التسهيل في علوم التنزيل، ووصلنا بفضل الله تعالى وعونه إلى الباب 11، وهو باب في إعجاز القرآن الكريم. وكما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المعجزة العظيمة، وهي معجزة القرآن الكريم. فكل نبي أوتي معجزة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة تخالف المعجزات التي أتى بها الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. فكل معجزات الرسل هي معجزات حسية، أما معجزة القرآن الكريم فهي معجزة عقلية، أي معجزة الأنبياء هي كلها حسية، مثل معجزات بني إسرائيل ومعجزات الأنبياء السابقين كناقة صالح وعصا موسى عليهما السلام، وكذلك معجزة عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله، وغيرها من المعجزات. فهي معجزات تخاطب البصر. أما معجزة القرآن وهي التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة عقلية، أي تخاطب البصيرة. لذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكذلك مما يميز معجزة القرآن عن معجزات الأنبياء والرسل أن معجزة القرآن هي معجزة متجددة، أما معجزات الرسل فقد وقعت مرة واحدة. وكذلك معجزة القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظها من التحريف والتبديل والنقص، وكما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك معجزة القرآن الكريم هي معجزة باقية، أي إلى قيام الساعة، بينما بقية المعجزات أي بقية معجزات الرسل انتهت وماتت بموت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك عرف العلماء المعجزة، ومنهم الإمام الجرجاني رحمه الله قال: الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. وقال كفوي رحمه الله في إعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. وكذلك عرف السيوطي رحمه الله في الإتقان قال: المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية. وهناك كتب كتبت في إعجاز القرآن الكريم، من أشهرها كتاب الجاحظ نظم القرآن، ثم الواسطي كذلك، ثم الرماني في النكت في إعجاز القرآن، وكذلك نجد كتاب بيان إعجاز القرآن للخطابي، ثم الكتاب الشهير للإمام البقلاني إعجاز القرآن، وكذلك كتاب الإمام عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز. ومنهم من تكلم كذلك في مسائل الإعجاز كالقاضي عياض في الشفاء، وكذلك الإمام الزركشي والإمام السيوطي رحمه الله تعالى، حيث تكلم عن بعض مسائل إعجاز القرآن الكريم في النوع 64. وكذلك أشار الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في المقدمة 10 من تفسيره الشهير التحرير والتنوير. ثم نجد الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الباب 11 في إعجاز القرآن الكريم، ذكر 10 أوجه لبيان إعجاز القرآن الكريم. هذه 10 أوجه التي ذكرها الإمام ابن جزي منها 3 ذاتية يقوم بها التحدي، و7 إضافية هي دلائل صدق النبوة. وهذه الوجوه يختلف فيها العلماء، فمنهم ذكر 10، ومنهم ذكر 15، ومنهم ذكر 7 كالرماني، ومنهم ذكر 3 كالباقلاني. وكذلك نجد الإمام السيوطي رحمه الله أوصل هذه الأوجه في معترك الأقران إلى 35 وجها. قال الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله، قال: الباب 11 في إعجاز القرآن الكريم. قال: وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذاك 10 أوجه. قال: الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. وهذه وجوه 3 هي الذاتية التي يقوم بها التحدي. فالأولى هي الفصاحة، والثانية هي النظم، والثالث العجز، أي عجز المخلوقين على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. قال: فأما الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. وكما حرر ذلك الخطابي أن الإعجاز في اجتماع 3 لا في 1: أفصح الألفاظ في أحسن النظم متضمنة أصح المعاني. وكما قال بقلاني رحمه الله: إن القرآن خرج عن جميع أساليب العرب المعهودة من شعر وسجع وخطب ورسائل، فهو جنس قائم بنفسه. وكما قال تعالى في كتابه العزيز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن أشهر ما ورد في هذا السياق قصة الوليد بن المغيرة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن، وبعدما رجع إلى قومه قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحتم ما تحته. قال المؤلف الثاني، أي الوجه الثاني من إعجاز القرآن الكريم، قال: نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. وكما قال تعالى في كتابه العزيز: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا الوجه الذي ذكره ابن جزي الغرناطي رحمه الله هو الذي بنى عليه عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم. وقد نقل السيوطي رحمه الله عن ابن عطية الأندلسي أن القرآن جاء كأنه سبيكة واحدة. قال: ولو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. وكذلك ابن عاشور رحمه الله ذكر ابتكار أساليب القرآن الكريم كافتتاح الحروف المقطعة وتنوع الفواصل وغيرها. ثم قال ابن جزي في الوجه الثالث، قال: عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. وكما هو معلوم أن القرآن أول ما نزل تحدى الله تعالى به جميع العرب، وبدأ التحدي بمثل القرآن الكريم. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل التخفيف إلى 10 سور، ثم نزل التخفيف إلى سورة واحدة. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وبذلك بدأ الإعلان بالعجز الأبدي. وكما هو معلوم أن القرآن الكريم معجز بذاته. ثم ذكر المؤلف الوجه الرابع، قال: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. وكما هو معلوم، كما ذكر العلماء ومنهم البقلاني رحمه الله، بين أنه صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يقرأ ولا يخالط أهل الكتاب، ثم أتى بأخبار الأمم على وجهها. وكما أشار ذلك القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وشيخ شيوخنا الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى ذكر في ذلك وجها دقيقا، وبين أن القرآن خالف في تفاصيل ما في الكتب، أي كتب أهل الكتاب المحرفة. قال: فكان الصواب معه صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر شواهده قال قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والمولى عز وجل ذكر ذلك وبين ذلك في كتابه العزيز، قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وغيرها من الآيات التي تخبر عن أخبار غيبية أخبر بها القرآن الكريم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الوجه الخامس، قال: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. أي هناك أحداث أخبر بها القرآن الكريم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالإعجاز الغيبي. والإعجاز الغيبي ينقسم إلى 3 أقسام: منه إعجاز غيبي في الماضي، ومنه في الحاضر، وكذلك في المستقبل. وذكرنا في الماضي، ومن أمثلة ما ذكره الإمام ابن جزي وهو في المستقبل، قال: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. ومن أشهر ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم الآية. وكذلك قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقد نزلت بمكة حتى قال عمر رضي الله عنه: أي جمع يهزم؟ قال: ثم رآه يوم بدر يثب في دريه ويقولها. وكما في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقد أخبر الله تعالى بمقالتهم قبل أن يقولها. وكذلك في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فقد نزلت في طريق الهجرة، أي قبل فتح مكة. وكما في قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. وكذلك نزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فقد قطعت هذه السورة بأن أبا لهب يصل النار، فقد عاش سنين وكان يكفيه لتكذيبها أن يتظاهر بالإسلام لكنه لم يفعل. ثم ذكر المؤلف الوجه السادس، قال: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده، وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة، والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه، بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم، ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. وهذا الوجه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أي الوجه العقدي الهدائي، كان غير مألوف عند العرب، وقد أشار إليه الخطابي في أصح المعاني، وجعله ابن عاشور رحمه الله جهته الثالثة في المعاني الحكمية، وجعل إصلاح الاعتقاد أول مقاصد القرآن الكريم. فوجه الإعجاز أن نبيا أميا في أمة وثنية يأتي بتنزيه لم تبلغه فلسفة اليونان، وبأسماء وصفات محكمة لا تناقض فيها على امتداد 23 سنة. وكثيرة شواهده في القرآن الكريم، منها آية الكرسي التي هي أعظم آية، وكذلك سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم، وكما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد جمعت في كلمات التنزيه والإثبات معا، وهو ما تاهت فيه الفلسفات. وكما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو برهان التمانع كما هو معلوم. وكما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقد سمعها جبير بن مطعم وقد كان حينئذ مشركا، فقال كاد قلبي أن يطير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الوجه السابع من إعجاز القرآن الكريم، قال ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام، وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. وهذا ما يسمى العلماء خاصة عن المعاصرين بالإعجاز التشريعي، وهو ينقسم الأقسام: إعجاز تشريعي يتعلق بالعقيدة، أي إعجاز تشريعي عقدي، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالمعاملات، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالعبادات، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالأخلاق. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقد روي أن عثمان بن مضعون رحمه الله أسلم حين سمعها، وكذلك آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم، ففيها نظام كامل للتوثيق والشهادة، وكذلك آية المواريث في أحكامها الحسابي، وكذلك التدرج في تحريم الخمر على 4 آيات في سورة النحل والبقرة والنساء، وكذلك في سورة المائدة، وكذلك ذلك النموذج في حكمته التشريعية في تحريم الخمر، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ففيها توصيف ونهي وحكم وحكمة من تحريم شرب الخمر. ثم ذكر المؤلف الوجه الثامن من إعجاز القرآن الكريم، قال كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمان بخلاف سائر الكتب. وهذا شواهده كثيرة في القرآن الكريم، فالله تعالى تكفل بحفظ كتابه العزيز، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. فقد تكفل الله تعالى بحفظه وحفظه في صدوري وفي السطور كذلك. وأما الوجه التاسع الذي ذكره المؤلف، قال تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة، وكما قال تعالى في كتاب العزيز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظه في الصدور خصيصة لم تكن لكتاب قبله. ثم ذكر المؤلف الوجه العاشر، قال كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. وهذا ملاحظ ومعاين، فالقرآن الكريم وصفه الله تعالى بأنه مثاني، أي أنه يثنى ويكرر فلا يمل. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال تعالى يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ذكر الخطاب في هذا الوجه من الإعجاز، قال إن في الإعجاز القرآن الكريم وجها ذهب عنه الناس، وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فلا يسمع كلام يخلص إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال والروعة والمهابة في أخرى ما يخلصه القرآن الكريم. لذلك عد القاضي عياض رحمه الله الروعة التي تلحق قلوب سمعيه وأنه لا يمل على الترديد. وكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وختم الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى مقدمته بأن القرآن يزداد على مر القرون جدة وبذا للمعاني، فإعجازه متجدد لا ينقضي. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يرفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهله وخاصته. ونصل بعون الله تعالى وتوفيقه إلى ختام هذه الحصة، ونواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة والأخيرة مع الباب 12 في فضائل القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. إعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.